الهوى شرق ومغربين رحنا و

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
1: انها الرابعه بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله، كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم،
3: معكم الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM 91.5.

0: تشتروا بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: ويوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم
4: من الرشيد FM. صباح

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
3: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
5: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي، باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي، من خلال التليجرام والواتساب 0778-383-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
6: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
7: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
7: كلش سهلة.
2: أعلن.
7: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
7: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم.
8: رجعنا لكم.
0: الرشيد وياكم.
9: من الرشيد FM، صباح الخير.
10: صباح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
6: أحلى صباح من الرشيد اف ام.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60,000,000 دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600,000,000 دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
4: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
5: اي والله بس عفوا، منو أنت؟
4: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677 KGM العراق. استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
6: يوصل أكيد،
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
6: كلش سهلة.
1: أعلن.
6: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
6: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. الرشيد FM، إذاعتك ثبتها.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد FM.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا

0: من فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي
1: مع مصرف الخليج التجاري. حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فرداً أو تاجراً. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع حصول على دفع. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوية مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
2: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين. تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
3: يا معود، شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
4: اي والله بس عفوا، منو انت؟
3: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
5: رجعنا لكم الرشيد وياكم. ضايج ضايجة بسمع هاي الرشيد FM.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها العاشرة بتوقيت الرشيد FM.

أسعدتم صباحا وأهلا بكم إلى موجز الأنباء من رشيد أفهم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجية. قوى الإطار التنسيقية تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. القضاء يسترد 3 مليارات دينار عن دعوى فساد مالي وإداري. انفجار مفاجئ بباخرة عملاقة تحمل علم بنما بالقرب من ميناء أم قصر. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها إلى بيروت. استهداف جديد بمسيرة يطال الباخرة العملاقة في المياه الإقليمية العراقية. الداخلية توقيف منتسب في الشرطة الاتحادية اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات. ترامب: أعتقد أننا سنتوصل لاتفاق مع إيران الأسبوع المقبل. الحرس الثوري الإيراني يهدد بفتح أبواب الجحيم على إسرائيل إن هاجمت ضاحية بيروت الجنوبية. طقس العراق: غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي. أكيد كي جي أم بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بالزحام وبمعاناة.

0: عملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: تبدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان بيك.
6: الله يحفظك.
5: متمشي وياني
0: بعد شطايجه. اسمعي هاي الرشيد اف ام.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح تجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: ثبتها على الرشيد FM.

0: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفواً، منو أنت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد FM.

موجز الاف ام، اهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. العراق وسوريا وتركيا ركيزة الأساسية واستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة 2 مليار دينار في مديرية كهرباء ديالى. الخطوط الجوية العراقية تعلن استئناف رحلاتها إلى بيروت. استهداف جديد بمسيرة يطال الباخرة العملاقة في المياه الإقليمية العراقية. الداخلية توقيف منتسب في الشرطة الاتحادية اعتدى على مواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة ببغداد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائيا مع أمريكا. الحرس الثوري الإيراني يهدد بفتح أبواب الجحيم على إسرائيل إن هاجمت ضاحية بيروت الجنوبية. للمرة الأولى بروكسل تبحث فرض قيود على وزراء إسرائيليين. طقس العراق غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي. أكيد كي جي أم بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
0: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد، على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقت الفضائية، اتصل على الرقم 7805 500 600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
5: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
4: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
6: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
4: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
7: اني نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول الثلاث وليد.
4: نصف القمر معي انا مهيمن الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

Uno. أنا دنيا من الولا الله وأنا مو يلي فوق يا سلام.

0: عليكم.
1: شوية وراجعين وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي ام، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي ام العراق، استمتع بكل ثقة.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.

0: الرشيد اف ام المود مودك
1: شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الثاني عشر بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

18 بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيد أف أم، نبدأها بأهم العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفاوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. استقبل رئيس الجمهورية نزار أميدي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد رئيس الجمهورية خلال اللقاء أهمية توسيع أفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية بما يحقق المصالح العليا المتبادلة للشعبين الصديقين. عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية، فيما فوض قادة الإطار التنسيقي خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد وفق ما تقدم. أكد المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك أن العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط، وقال في تدوينات على منصة إكس: يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الدول الثلاثة وجود نقطة اتصال أمريكية واحدة وثابتة تتجاوز الخلافات القبلية والدينية والطائفية. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية كشف عمليات اختلاس وسرقة لمواد كهربائية تقدر بقرابة 2 مليار دينار في مديرية توزيع كهرباء ديالا، فيما ألقت القبض على 4 مسؤولين كبار متورطين بالقضية. وبينت أن قاضي محكمة تحقيق معقوبة المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين مع استمرار التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر الإيرانية للأنباء أن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران، وأوضح أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة فضلا عن انعدام الثقة بينهما. ختم هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز عناوينها. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجية. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعة، في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالـ7:30 الصباح.
2: اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
3: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي. جديد.

0: وانت معايا.
1: الرشيد اف ام 91.5.
0: بتونس بيك وانت معايا
1: 91.5.

العاصمة بغداد. العاصمة بغداد، تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويلي اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت شو يعني

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من رشيد أفهم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجية. قوى الإطار التنسيقي تفاوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. بارك العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة 2 مليار دينار في مديرية كهرباء ديالى. التربية تعلن ضوابط النقل بين المحافظات للهيئات التعليمية والتدريسية. مرصد بيئي مياه العراقي لم تعد صالحة حتى لغسل الملابس أو أواني الطبخ بسبب التلوث. العصائب تعلن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. جنايات البصرة سجن مؤبد بحق تاجر مخدرات. إعلام إيران طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن. طقس العراق غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي. 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيش بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

موجز الأنباء من رشيد اف ام، اهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك: العراق وسوريا وتركيا ركيزة استراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة ملياري دينار في مديرية كهرباء ديالى. التربية تعلن ضوابط النقل بين المحافظات للهيئة التعليمية والتدريسية. مرصد بيئي مياه العراقي لم تعد صالحة حتى لغسل الملابس أو أواني الطبخ بسبب التلوث. العصائب تعلن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحشد الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. جنايات البصرة: سجن مؤبد بحق تاجر مخدرات. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن. طقس العراق: غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: شو وياك؟
1: اي والله بس عفوا منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
2: أنت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
3: في اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك، بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالأي آي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك أي.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
5: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
4: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. بانجور. يومية على الهواء، آني وانتو كلنا سوا. بانجور على الرشيد، أحلى هواء اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور، بانجور. بانجور. بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
6: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
7: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
6: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
8: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
6: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
9: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التثوليت.
6: نصف القمر معي أنا مهيمة الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: الرشيد FM 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
4: اصحى سيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
3: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
5: ساعدوني كم بدي.
3: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
6: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
7: انت الكبير
8: يا بعد روح
7: هنيان نبيك
8: الله يحفظك
7: انت مشو يعني

0: بعد قليل على الطريق مع سلطان.
1: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
2: الرشيد FM إذاعتك.

الرشيد اف ام اذاعتك ثبتها شويه وراجعين خليكم متواصلين شويه وراجعين الرشيد وياكم. انها الثالثه بتوقيت الرشيد اف ام. نشرة الأخبار من الرشيد FM.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأبرز العناوين. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفاوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. استقبل رئيس الجمهورية نزار آميدي القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى العراق جوشوا هاريس، وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة وسبل تطويرها في مختلف المجالات وحصر السلاح بيد الدولة. وأكد رئيس الجمهورية أهمية توسيع آفاق التعاون الثنائي ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي ودعم المشاريع التنموية والاستثمارية بما يحقق المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين.

عقد الإطار التنسيقي اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي لمناقشة جملة من الملفات الوطنية والأمنية ذات الأولوية، فيما فوض قادة الإطار التنسيقي خلال الاجتماع رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. أكد المبعوث الأمريكي الخاص توم باراك أن العراق وسوريا وتركيا الركيزة استراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط، وقال في تدوينة على منصة إكس: يتطلب تحقيق التوازن بين هذه الدول الثلاث وجود نقطة اتصال أمريكية واحدة وثابتة تتجاوز الخلافات القبلية والدينية والطائفية. أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية كشف عملية اختلاس وسرقة لمواد كهربائية تقدر بقرابة 2 مليار دينار في مديرية توزيع كهرباء ديالة، فيما ألقت القبض على 4 مسؤولين كبار متورطين بالقضية. وبيّنت أن قاضي محكمة تحقيق معقوبة المختصة بقضايا النزاهة قرر توقيف المتهمين مع استمرار التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق جميع المتورطين. قال مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة مهر الإيرانية للأنباء أن طهران لم ترد بعد على مقترح اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة بهدف إنهاء الصراع بينهما، وذكر أن المناقشات حول النص النهائي لا تزال جارية في طهران. وأوضح أن إيران تدرس المقترح بحذر بالنظر لما تعتبره تاريخا من عدم التزام الولايات المتحدة، فضلا عن انعدام الثقة بينهما. ختم هذه النشرة تذكير بعنوانها. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. إعلام إيران: طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك يحكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم بميزه حمايه الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: رشيد أفهم مع طول اليوم.
1: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
1: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
1: برنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: هنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: انت مشو يعني

مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد عليكم اللي يسمعنا دائما على 91.5 ترددنا في العراق. اجمل التحايل لكل الاشخاص راح يكونوا ويانا من خلال التطبيق الرشيد FM، وايضا كل التحايل للاشخاص اللي انضموا ويانا على التيك توك على البث المباشر. تحيه لكم جميعا، اتمنى لكم يوم جميل ورائع، وايضا تحيه لكل الاشخاص القريبين الى قلبنا. المهم تحية لكل الأشخاص اللي راح يسمعونا ويتابعون في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق. سريعا حقول لكم موضوع الحلقة. احنا كنا تليفوناتنا ما شاء الله بيدنا، ودائما ما نتحرك باي، دائما نتحرك ونروح نجي، هي تليفونات باليد. من جانب ثاني هذه التليفونات اللي احنا نستخدمها استخدامات أخرى، نخاب

أنت عندك هذا الإحساس باتجاهها، يعني من يوم تعرفت عليه وأخذ رقمك أنت عندك هذا الإحساس. طبعا بنهاية البرنامج راح أقول لكم أنا عندي 3 أشخاص ذول من يخابرون، يعني جديات أقول هاي الجملة أنه لازم عنده شغلة أو يا ستار استري عيلها، لازم هاي الجملة أقولها. شيل الهدف من السؤال بنهاية الحلقة، وإذا ذول الأشخاص راح أقول لكم ياهم راح أفهمكم. أرقام الهواتف للمشاركة 0780211415، وبإمكانكم الاتصال مباشر أيضا على 0780211617، وعلى الواتساب على 0700111415. طبعا احني عن شرع عليك تقول هاي الجملتين وتجاوبه، مو تعوفه، بس احنا نعوفه مو هواي بس وتجاوبه. تحية طبعا لزميلي العزيزة أبغى اللحق عليك والله سوسن بياتي، تحياتنا لها. لا ما تحكي عليها سوسن، انت تحكي عليها، اي هي ما تحكي عليها. فهذا هو موضوع حلقتنا اليوم من هالطريقة.

يلا موجودين على التيك توك، تحية لكم جميعا. وطبعا أريد تفاعل أكثر على التيك توك، أدري بكم هسه أنتم مشغولين كلش بموضوع أزمة البنزين اللي حقيقة ما أدري شو عصفت ببغداد بين ليلى وضحاها، ولكن يعني الموضوع ترى طبيعي، ماكو شيء عندنا يعني يومين ثلاثة ما دائما تصير أزمة مال بنزين. أتخيل هم مفولة يعني، ولا سيارة بالشارع مفولة، فكلهم يروحوا البنزين خانة وضغطة، يعني ما دافتهم أنتوا ليش ما تسوون أو ليش ما تسوون أنتوا جدول للتفويلات؟ يعني مثلا أنا كشخص أعرف مشاويري، أعرف وين أروح وين أجي، عندي يوم السبت أفول. ليش السبت؟ سبت أمور طيبة، ناس عطلة، أروح أقف في السرعة تنتنتن في مالا، تمشيني أيام للأربعاء، تمشيني أيام للجمعة، بس بالتالي هي تدفعني أسبوع كامل. هسه أنتوا ليش هاي مال؟ وطبعا كلها باقي عندها هالقد، واحدة من عندهم تحياتنا لها عبير بياتي دائما يشتري جلوبس فول، ما ادري ليش. المهم ليش نوصل احنا هاي المرحله؟ على العموم خلينا شوي نطلع من هذا الجو، جو التوفيل مال البنزين، وتقولوا لي من الشخص اللي اذا اتصل عليك انت مباشره تقول لازم يري شغله ويا ستار استر يا الهي. سوسن انت همي بس ما اقدر اخصب صديقاتي كلهن، يعني زميلاتنا اثنينهن، هن اثنينهن، بشوفهم واحده متقابله الاخ

فلذلك بإمكانكم طبعا اتصال على الواتساب على 0720-114-115. الله يا جميل.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله
0: يا الله انت
1: عمت مساء يا الله
0: عمت مساء يا اهلا وسهلا شلون الاخبار؟ ش عجب شنو؟
1: مو بعد ما وصلنا انا امي كيف يوم صارت مين دقة؟
0: زين
1: من التسعة للوحدة ونص احنا بالمحكمة والكرخ
0: على مود هاي السالفة شنو يا عمي مريدة خلاص لهيبة
1: عمي خذوه مريدة خذوه
0: مريدة كنت مجهول هوا يا عادي بس فضونه
1: اخذوه عمي كلهم خذوه مريدة لا خاف عداوات عطاب يقول لهم عاد ما رمى طرف اول
0: ما زي طرف اول بالمشكلة
1: طرف اول بالمشكلة امك
0: طيب شنو
1: شلونكم عيني
0: هلا حبيبي شلون اخبارك سؤالي
1: اقول لك انتوا جايين غير
0: هاي شبيك عيب يا من الموضوع
1: اللوكيشن بالجروب حتى ما حد يقول معك
0: ايش قلت لي
1: انت بس راح عند اللوكيشن راح عند بعد سهم وين يعني المنطقه الدار مدارك كلها صفراء
0: طيب
1: والله اللوكيشن الجديده بحيره خليبه
0: اي مثلا اي محلات اي
1: منطقة مربع اخضر مثلا
0: لا هذا منطقه هذاك صدق رحت مزرعه بمغرب ذاك يا مزرعة مكتوب من طلعت كتب لا وجهة إشارة
1: ماخي
0: بس ظليت ظليت عتد اللي آني على عرفة والله يمكن هذا إن شاء الله وسابة ثلاثة مهم الحمد لله يعني. الحمد لله مرحنا وجينا
1: الحمد لله على سلامتنا
0: الحمد لله سلامتنا
1: يعني بس أحب أوجه معلومة شوفاني بهاي الحالة وهاي وخابر وصاحبنا قاعد
0: مرتاح ما عنده شيء سولف لي من اللي خابرك وتقول يعني لازم عنده شغلة أو تقول يا ستار استر يا إلهي
1: وبيض وبيض
0: جذاب
1: وبيض
0: جذاب
1: والله العظيم
0: يعني خابرك لو عنده شغلة لو تقول
1: خابرني أكيد عنده شغلة
0: أكيد
1: لا أكيد مليار مليار بالمئة عنده شغلة
0: هاي
1: أو أجاب ويطلع عنده شغلة
0: صدق
1: والله لو يصين على يعني شغلات إلي
0: شنو هن؟
1: أدوية مثلا يصين على أدوية
0: ما شنو؟
1: أدوية
0: اي صح مرجات كبير سكر وضغط
1: مرجات كبير فهو يحتاج أدوية
0: اي هو يحتاج أدوية
1: لو ذكرني مثلا أنا ما عنده بشغلة وأخابره أقول له ذكرني أقول شي يريد وبعدين أتذكر أنه هو يريد من عندك فلان شغلة
0: بس من يدق تصفن أنت
1: من أدق والله أس شوية وبعدين أجابه
0: اوكي
1: اتذكر اخر شيء وش اتفقنا
0: انا يعني. اي صار شنو الموضوع هاي
1: بالمناسبه دق لي اخر مره قال راح اروح الولد صاحبنا اشتري من عنده تخم
0: اي
1: وطلع لا مشتري التخم ولا
0: هاي اي
1: وميب ليش ما ماخذ التخم وميب
0: بس بقطي انبش وياها هاي الك هاي الك هاي الك
1: بعد الرجال حتى الباب مال الصاله
0: حتى الحديقه
1: وياه احنا شهود واحنا اربع شهود يعني
0: اي اربع انا ما اريد احكي بس بعد هاي بعد شو اسوي طيب
1: وميض حميد محمود
0: اذا تعرف ضغب اذا وميض عندك اذا خبرك تقول لازم عنده شغله

0: لازم عنده شغله.
1: يا ستار استوري يا إلهي منه.
0: هي أقول أو أقول أنا تدري من أقول يا ستار.
1: أي أنت ما شاء الله.
0: يتخللها بعض الأدعية.
1: أي نعم أي.
0: ويطلع عنده شغله.
1: ويطلع عنده شغلة. أوكي طيب.
0: تحياتي من جميع.
1: مو هو.
0: مو هو.
1: لا مو مو مو مو شو اسمه عمار منتظر الباكج قال لي عليه بسام.
0: بس أقول له لا عمار حال باكج إحنا بحلقنا دام.
1: أي والله عم عمدهم فاتح خاله متوفي صح ما عليك تبي تدين سؤال.
0: عمار أصدق. خلت تطلع خلت خلاص الفاتح.
1: والله. نجيب لك. يقول بقية في حياتك. روح له لا مو هذا واحد إيه؟ لا هم كانوا متأملين يقول مو كان يحكي عليه بارحة هم كانوا متأملين بهذا طلع ذاك
0: هرد الرجل ايه كنا حاطين الناظور عليه
1: ايه طلع الناظور مكسور
0: طلع الناظور مكسور
1: طيب تحياتي لك بالبول شكرا جزيلا اتصالك تسلم يا حبيب مع السلامة هلا باي باي

0: بإمكانكم مشاركة أيضا عبر عبر وين؟ عبر لا بإمكانكم مشاركة عبر التيك توك وجاوبون على السؤال اللي يقول من الأشخاص إذا تقول يا أما يستر أو تقول لازم خابرني. أذكر على الواتساب 0720114115 وبإمكانكم أيضا الاتصال على 0780211617 وعلى 0780211415. هذا أرقام الهواتف حتى تشاركون في حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وأيضا بإمكانكم أن تكونوا ويانا بالاستماع عبر تطبيق الرشيد FM وتكونوا ويانا على الهواء. من أكو أشخاص مرات يدخلون في حياتك عندهم مشكلة، وهي أنه دائما هم مو احنا دائما أنه عندهم طاقة، يعني ما أريد أقول سلبية، بس هم دائما يجي تلقاهم أنه أكو فد شيء ببالهم من مخابريك، ما مخابريك لله. وأكو ناس لا، يعني مثلا سانكوما عندي أصدقاء ما نتواصل تليفون، أنا أكثر واحد ما تواصل تليفون، بس على تواصل يعني من يتخابر كأنه ما عادي البارحة متخابرين، ما عندنا هاي السالفة اللي هي، أو ماكو طبيعة علاقة ما بينه وبين أصدقائي، ممكن هم ويا غير إيه ممكن، بس كأصدقاء لا ما عندنا هاي الفجوة بالاتصال من يتخابر أموت منها أنا. جيب قاطجة مداك مهم، فالمهم احنا هاي الاشياء. طيب شو نقول له؟ يلا رجع
1: جين، خليكم متواصلين شوية وراجعين وياكم الساعة الثالثة.

0: الثالثة والنصف بتوقيت أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
3: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
4: انت الكبير. ما تمشوا يعني.

طيب بس لحظة. أي أيوة والله العظيم. رجعني معكم بالنص ساعة الثانية، وذكركم بسؤالنا، شو من الشخص اللي اتصل عليك تقول يا ستار استر يا إلهي، أو تقول هذا مخابرني لازم عنده شغلة، وش معنى هو هذا الشخص؟ وصال له وايلو يعني من فترة قريبة. أرقام الهواتف 0780211415 0780211617. على الواتساب تقدرون تشاركون ويانا على 0720111415. هذه أرقام الهواتف حتى تشاركون ويا أو تشاركون بحلقتنا لهذا اليوم.

0: حاطين اتصال. الو،
1: مساء العافية شيخ الشباب.
0: مساء النور يا هلا.
1: شلونك حبيبي؟
0: يا هلا مرحبا، شلون الاخبار؟
1: في دول قلبك
0: الله يخليك. قل لي شكر منو؟
1: اول شيء خلق لك شوارع عشان قافله من ورا البنزينات، واحد على واحد.
0: لا تبثون اشاعات، الشارع فارغ وحلو جميل
1: والله. شارع
0: ولطيف.
1: شارع دمشق الزحام.
0: شنو شارع؟ شنو
1: دمشق الزحام؟
0: شارع دمشق هذا
1: شارع مال الزوراء.
0: ها اوكي طيب. عمود البنزينات
1: الظاهر يعني، عمود البنزينات يعني كلش.
0: لا
1: الظاهر مال يرموك.
0: اي
1: يعني محطه بيها سيارات

0: مو ذاك الازدحام. ما شكر شو العالم
1: هسه مو طلعوا ناس موظفين طلعوا مو اقول لك موظفين ذولي ما يعني مواطنين تدري الدرجه الاولى لازم لهم اولويه بالبنزين هسه راح يخلصوا ويشلو بعدين طلعنا القطاع الخاص نروح نفول لما نلقى بنزين
0: ها بنزين.
1: بس اهم شيء الموظف يستلم بنزين وهاي
0: كم ما اعرف شدك وين موظف ليش
1: ما احبهم والله
0: ليش انا واحد من عندهم ما تحبني
1: انت احبك كشخص من اشوفك موظف ما احبك والله ما هاي بعد كم توفيقه
0: ايه لا
1: بالحق اكيد سولف لي شنو من الشخص اذا اتصل عليك تقول لازم عنده شغله او يا ستار استر يا الهي
0: والله بس المصائب بيخابروك شيخ العشيره
1: انت من شخص واحد يقع عليك بعيني
0: شيخ العشيره
1: ها
0: والله
1: صدق
0: والله العظيم مصايب وطلايب ونم فلوس ومن شنو
1: زين هذا اذا خابرك لازم عنده شغله
0: بس انا وجهي يصير اصفر ابو سلاطين
1: شنو
0: بس انا وجهي يصير اصفر
1: صدق
0: والله العظيم
1: لهالدرجه
0: يا ستار شنو
1: معقوله هيجي ما دافته
0: والله اي والله العظيم ابو سلاطين والله
1: زين هذا شيخ العشيره عندك
0: اي
1: شيخ العشيره ذا هيجي لا سالفته داكه ما ترى
0: مو شلون المكان
1: يعني
0: حيل
1: اي حيل حيل
0: يعني ما فد يوم شاء تليفون خابر قال يابا جتك من العشيرة فد
1: ماكو انسى
0: $3
1: ماكو هيك فيلم ما تجيك العشيرة او ستلا تجيك بس على الاقل يابا مثلا صار مثلا فاتحة فصل وانت ما مشمول مستحيلة هاي
0: لا
1: مستحيلة ما تصير قصة
0: سوي سلفة ترى
1: خص قاطعنا خب ماكو ما شفت فد يوم كتبوا بالجروب انه ما ادري بس احنا نتعارك العالم وندفع والله ما دافتين
0: واحنا عركه بالواتساب ما عدنا ويا احد
1: لا حاج احنا كلنا عركات كل ساعه رايحين على احد هسه غير واحد يتعارك ويانا يسوي لنا شيء عم
0: ماكري
1: والله كم قلت له عمي قلت له ما ايش يعني ما دافتين ماني احنا ما فد يوم ناخذ قليل احنا بس نطي يا مشكله
0: بس نطي
1: يا
0: طيب. هو ثاني واحد من اخوتي غير يتعارك واحد من اخوتي يتعارك عم نطلب فلوس يا ابا احنا متعاركين
1: اي على وجهي
0: لا اني لا اخوتي لا ولد عمي
1: شغله حلوه
0: عم ابويا
1: زين طيب
0: اقول لك يوم من المخرج
1: عمار
0: ابو ياسر من اودك ابو علاوي
1: اي عم تعرف بس طيب
0: الامور طيبه
1: تحياتي لك وان شاء الله يا رب دائما ايامك جميله وممنون شكرا جزيلا حياتي مع السلامه هلا بك باي باي بس ان شاء الله الجمعه

0: يلا ناخذ اتصال. الو الو وين؟
1: الو
0: الو ها
1: تعبني المهندس، ما دارك
0: مهندس اخي؟ مبين عليه خوش ولد
1: والله، بحيث عفته ورحت لي غاد خرب ال... قلت لك تجدد قيس ست الشغل
0: ايه كله شنو مرتب؟ قل له اصلا مو مرتب هذا، مستحيل في يوم من الايام يطلع غلط.
1: انت عندك علم جيرمي مدير الانتاج؟
0: لا هذا الناصب عليته
1: مو لا اللي وياي لا حاري من حاله.
0: ها اوكي،
1: بس جيرمي اللي شكرنا من عنده هو
0: ايه
1: صحنا عليه هاي جيرمي هذا مدير الانتاج هذا.
0: ها حلو ما شاء الله، حلوه طريقه التعامل حلوه.
1: بجد يعطينا ملاحظات فاني اوكي اوكي
0: زين زين. وهذاك البعيد هسه بال
1: هو راح افيدك، راح افيدك.

0: قلت له أوكي كان زرقت مالاتنا اللي متفقين عليها القردة اليمي كان يقول لها ايش قلت له شرحت لها كل التفاصيل ريلي كان يقول له ثانك يو
1: حلو حلو حلو حلو
0: فهمت على قولتك 10 سنين كندا صاخبة
1: اي بدي اقول لك انا قلت لك البارحة
0: بس انت كل ما تشتغل بالبرنامج اتذكر انت المن مقابل شوف
1: وانت المن مقابل الله
0: شوف الفرق لا واني حداد وهوسه ودهن
1: تخيل وانا اعلامي وجاي ولابس وكاش
0: و20 سنه بالموقع
1: تخيل وقبالي قبالي عمار كامل
0: اي شفت
1: كنت حداد ذاك يوم صرت للسالفه رحت لها
0: أيه من السنين وعلى قولتك
1: وبعلي قابلك
0: دار نفيس دار نفيس ما فات
1: والله وزملائك يخبلون
0: بثمانية الصبح بلشت أول ما دخلت لقيت هالمهندس قاعد على التسقام مالتي ينتظرني
1: الله كثرنا من المهندسين كثرنا
0: قال نقيس هذا قلت له شو تقيس عمي خلصان شيبينج هذا قال لي نو سيلفو بلي سيلفو بلي تترجى يترجاني
1: سيلفو بلي
0: قلت له تعال بحيث عفت رحت ليغاد طبيت زين
1: أحسن أنا مكانك ما أروح ليغاد والله ما أبقى
0: أي خوي
1: أتعب خوني
0: والله تعبت والله
1: طيب منو من ذا خابرك تقول لازم عنده شغله او يا ستار استر يا الهي
0: والله اخوني صدق يعني اللهم زيد وبارك ماكو دورت ماكو يعني الحمد لله محظوظ بكل شيء اي والله كل اللي خابروني اتصالات طبيعيه شلونك اخبارك جيب هاي
1: اولويه انه تجاوبه
0: اولويه المدام
1: المدام
0: المره تقدر ما ترد هلو
1: ترجع الدوق اذا تعوفها مثلا مشغول مثلا وسالفه
0: لا حبيبي لا يعني مثلا دقيت ما جاوبت ما جاوبت العفو يعني هي شلون اذا على مدار الاسبوع تتكرر هاي الحاله
1: اي
0: تصير ملاحظات تصير اكو علامه استفهام
1: كوشن
0: يعني معودهم راسا ارد
1: اي ليش ما دا يرد
0: يعطون عذر اي عافيه يعني يعطون اخي المسلم 70 عذر
1: هم ماكو لنا ثلاثه
0: ثالث عذر رأساً حركون الميليشيات وحركون كل شيء ويدخلون انذار وعندي هسه بالجديد صار رضا ولا صار عندهم تليفونات هم ذولا يعني ضروري يرد عليهم
1: اوكي جيد بس خلينا نقول
0: الباقين لا تحصيل حاصل
1: الأولوية هي المدام المدام
0: العائلة المدام
1: طيب
0: المدام لو تدري بالمهندسين
1: اي والله والله اي مدام لو تدري بالمهندسين ذول تبطلك تعطيك راتب تقعد
0: هو ترى ياهل يسمع حداد يقول خطيبه
1: اي مو احنا نتخيل شكل حداد نظارته بقصته وحار
0: كيف نوصل هاي المرحله بالعراق من الحداده
1: انا راح اعوف العراق واجيك سوي لي اوراق سوي لي
0: رتب تخيل عنده سيفيك عاديه يعني قلت له هذا لو انت بالعراق تركب
1: تاهل
0: حياتنا العمار
1: ايه عمارها ميراد لحط لحداد
0: عمارها ميراد لحداد
1: لا يا ميراد
0: حلو حلو
1: اي والله طيب تحياتي لك حمودي حبيبي
0: ارجع نقيس تعذرني شويه ما داري
1: لا ارجع ارجع ارجع حبيبي ارجع الزملاء
0: والله القطعه ما بيها شيء بس هو يتحجج
1: لا ارجع للزملاء وسلم لي عليهم امانه
0: صدق
1: والله قولهم
0: خليهم يخابرون وتتحملت المسؤوليه
1: يعني ما لحق على الحلق هسه انا وين سالفة ذبوا حكايه الكبر شلون
0: النوبه بالعراقي معلم
1: النوبه فوقها طيب تحياتي لك حبيبي شكرا مع السلامه باي باي هلا حمودي باي باي وين يخابرون خاف النوبه ننقلب احنا ناخذ ويانا اتصال الو
2: حبيبي
1: والله ما تضبط لك
2: ليش
1: قلبي ما تجي حسن يعني
2: دافترنون مستر سلطان
1: مباوع اللاف هذا اللايلون ما يجي هو ما يطلع صح
2: اقول لك صوتي واضح لو احول حسن ما
1: والله تحول
2: انا على السياره
1: هسه امورك اوكي اذا تبقى هيك شيء امور طيبه
2: اي لا امور طيبه ان شاء الله
1: امور طيبه دائما امورك طيبه
2: شلونك عم ابو عزيز
1: شلون الاخبار
2: شو اخبارك
1: انت شو اخبارك
2: والله أنا مرتاح جدا
1: يا الله شكو شنو الموضوع صار وياك
2: دائما مو انت ما دام الحالة المادية تمام
1: تقبل
2: انت بالتمام
1: ايه
2: والله
1: صح
2: انت باللوز هاي الامام جعفر الصادق سلام الله

0: سلام الله عليه. ايه
1: يقول النفس ان ضمنت قوتها اطمأنت.
0: صح
1: والله، يعني والله قوتك انت كل قوتك.
0: اي والله حلوه حلوه حلوه ملعب. ايه حلوه.
1: يعني اللي يجيني للمحل مو ضايج من كسر، ضايج من ضعضع وجا من كسرت وما تتبدل وما ادري شنو، اقول له انت ما دامك يم حد دوري دونت ووري.
0: اويلي هاي ثابته حبيتها.
1: اخي الشكاني؟
0: لا عمي
1: والله. ولي دعي لي بالخير. اقول له الله يحفظ لك الزغير ويطول لك القصير.
0: الله حلوه هاي. ايه ممكن.
1: حبيبي
0: اليوم الحلقه ما
1: راح تنجح.
0: زين، من اذا واحد خابرك تقول يا ستار السوري يا الهي، او تقول هذا مخابرني على شغله؟
1: يا اخوي يا خالي وحمي. عمي شيخ وخالي ربنا المشاكل. يعني لو مكسورة جامته ومن يخابرني؟ يعني وانا شنان ابن اخته والله يخابرني. شوف رقمه قول هاي لو طلاب ولا مشكلة عنده، ماكو غيرها
0: ماكو غيرها.
1: وحمي هماتين، يعني شلون انت الاتصال قبل الله يحفظه. هماتين حمي شيخ وتعال امشي مشي وامشي طلابه وامشي مشي وامشي طلابه تعالوا وردوا.
0: ويا الرايحين ويا الجايين احنا والشغلات كلها تعبانة، ما حد يوديك على سالفة زينة.
1: ويا ريت مبين.
0: اي
1: يا حبيب منه والله مصيبة.
0: اي والله عمي مصيبة.
1: ما تقدر يعني تجزيهم انت بعد مشلب لحيتك
0: بلحيتهم.
1: انا ما تين باشر عقبة عرفت واحد هاي ما تين تخابرهم تعالوا لبويا.
0: اي والله صدق.
1: والله واكو ناس بغير محافظة ما تين مشكلة شي ذولا. تعالوا جيب عتادك وسلاحك وتعال افتحوا.
0: يا يابا
1: والله ما كنت ذاهب. إيه طبعا شايع بابا حبيبي استاذ سلطان. يعني هو انت ما دام بهالوضع اللي الدوله اللي ما كافله ضمان امنك لازم عشيرتك تكفل ضمان امنك. شلون بمواصلك؟
0: اي والله بمواصل لازم تكون مواصل قوي عندك.
1: تقول يا ساتر لو شلون زلوا طلعوا اكو غيره.
0: أيوة احنا
1: بالنجف. يعني تعال لو تلقانا من الناصرية وديون إذا لم يجوك فما يجوك نفر من نفرين.
0: لا طبعا أنا
1: أحق الشيء يجوك تتكسر أتحر شيء القوية. والحبارس البارحة دا أقول لك صار الحشمانة تبتك في العمية. أنت ما تقول لك تشيل فيلمي بس شو تسوي؟ آه لازم يشد إحزامك بإحزام
0: ونعمة منهم
1: أي طابة
0: ونعم منهم ومنك حبيبي. تحياتي لك يا قلبي تسلم يا
1: رب. تحياتي لك مستر سلطان حتى
0: أهلا ومرحبا. خلينا وجه تحية طبعا للصديق العزيز الإعلام الخطر ليث الجزائري. تحياتي لك. يعني موضوع أنت واحد من الأشخاص والإعلاميين اللي تفك مفاتيح وأسرار الوضع السياسي. عند زيت لك سال فرد فهمناها ما بيه شيء. صديقك أخوك زميلك سألك سؤال جاوبني يا أخي فهمني شنو هذا. فك السر. أقول لي عبد السلامة بيبي يلا سمعنا.

0: يا رمبوكس ستار لايك عم زين. والله لا ما يفيدنا, ما يجيب الـ الهدف اللي احنا نسعى له في فك شفرة الحوار والسؤال سألت لك. يلا خلينا ناخذ يانا اتصال عندنا. الو
1: الو
0: الو
1: تدرى الله ستار.
0: الله ستر على شنو؟
1: هو
0: ها؟
1: الله
0: سترني ولا سترك؟
1: لا سترك انت.
0: الله سترني اي والله.
1: اي انا كم وحده بوحده.
0: اي
1: كنت تغطي الضحكة.
0: اي
1: وما تتغطى على حافك صغير.
0: هاي شنو هاي زين جابها كامل كلها حلوة.
1: لا شنو جني تدري والله ما محضر.
0: لا والله كذا محضرها.
1: والله حق هاي من يلبي هاي ما محضر بس مال الله ستر.
0: وحدة من عندهن لو انت محضرهن لو انت متعود من ادوات التكليك بيمن. للعالم حافظ.
1: لا قلت لك التسليك.
0: اي التسليك والتكليك نفسه.
1: اي انا لازم انا شغلتنا تسليك.
0: اي طبعا
1: اذا هاي عود اخابرك.
0: اي عفية ان شاء الله.
1: اي كلنا اي
0: شو الاخبار ابو صوف؟
1: شلون
0: اخبارك داس؟
1: طبيعيه اشتغل الوقت مال تغريب اقول الله يستر. يعني ابسط شيء كيف حمله على العشاء
0: يابه.
1: اي ابا بعد انت بعد زين هم اهل العرب ما تريد وما تريد هم شبعانين لازم مشاوي لازم فد ابسط شيء فد مندي
0: يابه.
1: اي والله عاد شقه.
0: اي
1: المهم فمره من المرات
0: ايه
1: مو يعني مشيت على مره
0: ايه
1: انطوني التفلسوان من شنو يعني تمشيت شلون تقول مال العرب انه وصفوا لي اكو هناك بنيه ورحنا عليها اوكي ايه. فاتفقنا باكر يعني اي باكر مثلا احنا قعدنا وياهم مثلا الاحد اتفقنا على الثلاثاء
0: ايه.
1: نروح نشتري ذهب
0: زين.
1: الاثنين قاعد العصر بالحديقه
0: ايه.
1: دا ادخل ملك زمانك انت باكر تشتري ذهب
0: زين
1: قاعد والجو لطيف وهاي دق علي علي اخويا قلت الله يستر
0: عمار شوف الواتساب ايه
1: جاوبت ها لو شلونك ها انت ماتك. وين
0: ايه.
1: بالحديقه قاعد قال عمتي توفت
0: يا ستر ايه.
1: والله
0: ايه.
1: سبب الوفاه
0: ايه.
1: ماتت من الضحك من الضحك يجد تضحك وماتت
0: كذب
1: والله العظيم وتاع السلطان ابنها كان يمنا قبلها بساعتين
0: بس
1: تحضر لان تدري عرس راح يقربها فلن جهز البيت مال ابويا الكبير
0: طيب
1: فمشغولين بيه وخلاص هاي سبحان الله خابره قالوا له روح امك يريدوها يعني عفوا امك تريدك فراح وصار اللي صار فهذولا لا ذولا الاثنين اذا خابروني لا يعني الله يستر
0: الله يستر ايه
1: يعني ما ينطق بين الحواجز
0: ول عنده شغله منه
1: وأصدقاء كلهم عندهم شغلات خاصة من يخابروني وقت الشغل والله لو أريد مبردة لو سبليت لو شاشة لو شوف مدري شنو
0: هيك
1: ولا لازم صديقك ماكو كارون بل كنت يسمعون اي والله شبيك
0: وهاد دق له
1: لو شو يسوي عندي كم واحد لئيم يخابرني أنا وخابر علاء وخابر إبراهيم ثلاثة نشتغل شوف يا سارة أرخص التجيب لي
0: لا أصدق لئيم
1: اي والله بس احنا شنو اظل من عندهم ومن يخابر واحد يخابرني يقول لي ترى صاحبك دق علي وطيته هيك سعر
0: اي فانت انطيه
1: نتفق احنا على سعر اي طلع المالات ونودي لي اياه
0: حلوه عاش سيدك والله
1: اي شنو شغله هي ترى هي يعني مو الهم منه راح يريد من عنده شغله خو مجانا يشتغل
0: لا طبعا هم مقابل
1: هي لازم هي مصالح ترى الدنيا
0: اي والله عمي عاش سيدك
1: لازم هي
0: وايدك لك اي صور
1: لا على بختك اخوك انا
0: طيب عاش ايدك ابو الصوف حبيبي شكرا جزيلا
1: اتصالك حبيبي الذهب
0: ممنون
1: هلا وقلب
0: هلا حبيبي مع السلامه
1: هلا حياك الله
0: طيب خلينا نوجه طبعا تحيه الى ادم لايف العراق الاول كل عام وانت بألف خير وان شاء الله لايف اول عيد ميلادك كل عام وان شاء الله تحقيق الامنيات ومن يوم من اذاعه الرشيد كل دول عينه هم هو بخير تحقيق كل الامنيات

علي تحياتي لك حبيبي علي محمد، شكرا جزيلا وعاشتيدك انت بيست امورك طيبه والله حلوه حبيتها. يلا لا ما لحق ما لحق راح اصير اللي وانا على اتصال على الواتساب اتصل بعد الواتساب بلا زحمه عليك او عليك ما اعرف. سؤالنا اذكركم به، من الشخص اذا اتصل عليك انت بساعه مباشره تقول يا ستار استر يا الهي او هذا مخابرني يريد شغله، منهم من اصدقائك من الناس اللي تعرفهم وش معنى هذا الشخص. وطبعا راح انتظركم بعد الفاصل تتصلون بينا وتقولون لنا من هذا الشخص وش قد بالمية موجود بحياتك. فاصل نرجع.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

من الرشيد FM، أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة 2 مليار دينار في مديرية كهرباء ديالى. التربية تعلن ضوابط النقل بين المحافظات للهيئات التعليمية والتدريسية. مرصد بيئي مياه العراق لم تعد صالحة حتى لغسل الملابس أو أواني الطبخ بسبب التلوث. العصائب تعلن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحج الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. جنايات البصرة السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات. إعلام إيران طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن. طقس العراق غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، إنما كنتم في رعاية الله.

0: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
1: اي والله بس عفوا، منو انت؟
0: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصه، وهي اول شاشه موبايل بالعالم حماية الخصوصيه. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك لك مو اللي بصفك.
2: مع مصرف الخليج التجاري، حسابات تناسب احتياجك، سواء كنت فردا اليك ابرز حسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعدده لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار واصحاب الشركات مع امكانيه الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
3: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2000

0: 26، الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون في شهر الفائز واحد، و6 سيارات يو إكس 1 موزعة على سنوي. الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وعزز حساب زناقيل، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
3: يوصل أكيد،
2: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
3: كلش سهلة.
2: أعلن.
3: أعلن. أعلن.
2: على الرشيد.
3: على الرشيد.
2: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
4: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: اليوم شنو مودك؟
3: بانجور.
2: سوينا الصباح حلو على مودك.
3: بانجور.
2: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
3: بانجور
2: على الرشيد، أحلى هوا. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
3: بانجور. بانجور. بانجور.
2: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بازدحام وبي معاملات وبي ناس ما تعرف السوق.
1: اصعد بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيالنا بيك
6: الله يحفظك
5: نتمشوا يعني.
4: طيب مستمعي رجعنا لكم الساعة الثانية من حلقتنا لهذا اليوم من على الطريق، وسؤال الحلقة اللي يقول منو من الأشخاص إذا اتصل عليك اتصال هاتفي تقول يا ستار استري يا إلهي، أو تقول هذا مخابر أكيد عنده شغلة؟ أرقام الهواتف للمشاركة 07802 11 4115

0: يوم جديد ومساء جديد.
1: لا انت تقول يوم جديد انا اقول مساء جديد.
0: والله صحيح. شوف
1: شفت ها
0: كل شيء تتذكر يعني والله العظيم على قولتهم معذرب.
1: شو
0: معذرب؟
1: يلا بلش.
0: استاذ سلطان من انا نايم الصبح يجيني تليفون
1: اي
0: ب 12 وقبل ال 12 يعني من 10 11 12
1: أي.
0: من المحل
1: اي
0: اقول يا ربي استر
1: والله
0: تجيني شغله هيك والله يعني من ابو الكاشير بالضبط
1: اي
0: زين اي فهذا الاول
1: اي
0: لانه يجون ذول حبر بشيه لو يجيك هو مثلا ابو الصحه يريد المالات واحنا ننطيهن بس اذا ما عاجبه مزاجه معكر مثلا اذا قال مثلا
1: يجي مرتلخ
0: ليش محطوط يم التايت لازم ننطي عليه فلوس. المهم هذا واحد
1: زين.
0: والثاني اتصال عمي مني خابرني الله يحفظ اخ ابويا لازم شغله بيها محتاج شيء يعني انطيها بس مرات انا مرايق مرات انا مبيوق مرات كذا
1: أيه.
0: انا انطيها خاطر ابويا ما هو هالشخص صحيح يروح يسمعني عيب
1: يلا ما يخالف المهم يعني ابو الكاش ابو الكاشير اذا خابر قبل 12 الله يستر منه
0: الله يستر منه لازم اكو شغله غلط
1: زين
0: اي والله تحياتي قول له نازل البيض الاستاذ عمار كامل
1: نازل البيض يعني استاذ عمار كامل بما انه انت تحب البيض شويه اوكي تحياتي لك اوكي حبيبي هلا باي هلا جاي احكي لك كل شيء ما نسمع دنيز هذا الاسم انا يعني اعرف بس وحده بهالاسم دنيز سمعت اذا طلعت يتي جاي احكي كل شيء ما نسمع الواتساب ما يبين ما يطلع عندنا لا

من الأشخاص اللي إذا دق تليفونه، وطبعا خصوصا أكو البنات اللي هم يعني عندهم مجموعة من الشخصيات اللي تقول لك مثلا لا أنا إذا دقت هاي أو هذا الشخص دق علي رأسا مباشرة أقول يا ستار استر يا إلهي. وهواية من عندهم أنا أعرف إلى أنه عندهم قلق كلش عالي إذا أحد دق عليهم من اللي الناس اللي هم يعرفوهم، بسبب إلى أنه هم هواي عندهم ذكريات أو خلينا نقول تصور إلى أنه هذول الأشخاص إذا دقوا يعني أكو سالفة ثقيلة كلش. فمن من عندكم عندهم هاي السالفة؟ وهو طبعا دائما هذا اللي عنده شغلة هي يعني هسه مثلا نقول احنا عند فلان عنده شغله وياه لازم ندق، واكو واحد لا تقول هذا يدق لازم اكو مصيبه. تقدرون تشاركون على رقم الواتساب 072 011 4115. صح اتصال. الو

الو الو ماكو الو راجب ماكو الو ليش ما يحبون يحجون كيف

0: عندنا مشاركة. شو تقول؟ تقول صديقتي إذا دقت أقول تريد دين شكوى وخلق أمراض مدري منين عبيرة. هي سقام بالدين ما ممكن ترفضه. إيه اللي هو 50%. صار 50% ما تقدر تقول ما عندي ما أقدر. ما هي هنا الفكرة. فهم يستغلون هاي النقطة بالتحديد. نأخذ ويانا اتصال. ألو. الله يخليك نصيل الراديو شوية. وردة حياتي إلك. سالف لي منو عندك هيك شخص؟
1: والله أول واحد.
0: عمك؟
1: إذا
0: خابر كتاب
1: مصلحتي.
0: ليش؟
1: إذا خابر الله
0: وإسمه
1: الله يتخرج أي إسمه.
0: إيه.
1: لو فصل.
0: إيه.
1: لو فاتح اسم الله عليك.
0: إيه.
1: لو
0: زين.
1: تعال خذني لو تعال لي.
0: ها تعال خذني.
1: إيه؟
0: ها يا عمود يبلغك بيها.
1: لا لا تعال خذني.
0: تعال خذني أوكي.
1: أنت كبيرة.
0: كبير
1: وبوك مريض وهار.
0: مال أنت والدنيا.
1: أنت والشغل
0: وتنام.
1: وما فيك أنا. أنا فاهم عرفات.
0: إيه والله ما أقول لك حظي كذا. إيه.
1: يعني تخيل أنت ذاك اليوم كذا سويت لي.
0: إيه.
1: والله العظيم قدام عمامي وقرايبي وهاي.
0: إيه.
1: جاني شايف واحد يحرج واحد قدام العالم او هاي طيني فلوس صندوق او طيني فلوس شتنا احنا شتنا صندوق
0: اي اكي عادي
1: ترى ما شاء الله بعدين ايه مش شوف لمجموعة حلوة وهاي لداعيني لداعيني بالصندوق ولداعيني بأي شيء
0: ايه
1: عود قدام عمي كبير وقدام شيخنا
0: ايه
1: لداعيني
0: عوفني
1: عندك عمي الثاني
0: ايه
1: عندك عمي الثاني عنده الماستر مالي
0: ايه
1: هو يسحب
0: زين
1: ليش تداعي والله عمي كبير الشيخ عشرتنا قال لك ليش قد سنة والداعبي قال لي ما يقفوا من له هيك وقت
0: ما شنو؟
1: دايحين هم ما يقفوا من له هيك وقعي
0: بالشغل
1: وهاي قال لك هذا طالع الشغل دايح
0: صح صارت تطلع على الشغل دياحة عم زيدين منها دياحة
1: هو محتراتك ما يعرف يعني

0: اي
1: يعبر عن كيف
0: ما خالف اي دائما اكو اكو واحد يصير
1: يعني ماكو هيك بعد ثلاث رجال هاي قدام صغير وقدام عم الزغير وقدام شيخنا تتخابر لا على صندوق لا
0: اي اي الله يرضى عليك اي قال تعبانين احنا تعبانين هسه مو على هالسوالف هاي
1: اي احنا نقعد هسه حفله او شيء وهاي ماكو ما اسوي وعد ثانيه اذا دقت علي قلت هاي مصلحه
0: ها شنو اكثر شيء طلبه؟
1: لا تعال وصلني تعال قلت له مو سالك الخلف وش ذاك اليوم قلت له تعال وصلني تعال هات عمي انا عندي شغل وعندي هات ذاك صداقه هيك قلت له صداقه انا يعني صداقه انا مو شيء بس مو 24 ساعه تعال وصلني عيب
0: شو عندي يقول قبل
1: والله هسه قبل ربع ساعه دقت عليه
0: ايه تعال وصلني
1: سوين قلت له بالدوام
0: ما لا لا لا لا محجوزين اليوم ما عندنا
1: شغل محجوزين ما يدري
0: محجوزين قلت جانا مدير عام جديد وشوي نحس وهاي ما حاجزنا
1: اي والله لا والله مو مدير عام لا قلت له دور على بنزين خانه
0: ها دور على بنزين اي عافيه ما عندي بنزين دور بنزين خانه
1: والله ما عندي بنزين
0: ليش ما مفول قبل يومين ثلاثه
1: والله باحة طبت البازي خلاص بس تجيب شغل
0: ايه
1: فول فول 25 بس تخلص
0: ايه خلي فيدك خلي فيدك الشغل خلي فيدك لو مفول البارحة مكملة كان
1: اسهل دقائق دقائق عطب لك مازي خير
0: ايه ايه بالعافية طيب اوكي طيب تحياتي لك حبيبي
1: تحياتي لك انا اقرا عمار قال لي عمار كام
0: ايه وعمار طبعا ايه عافية ايه تحياتي هلا باي مع السلامة

واحدة من الأشياء اللي إحنا دائما ندورها طبعا لما أحد يتصل بينا خصوصا إحنا يعني خلينا نقول العراقيين عندنا سالفة ندورها خبرك يقول لك هاك طب حياته يعني أن واحد يخابرك مثلا يقول لك يا بهاك هاي فلوس أو يقول لك مثلا أكو شغلة حلوة تعال أراوك إياها أو مثلا عازمك على فلان مكان ماكو هاي صعبة هسه بالوقت هذا. هاي واحدة من الأشياء الثانية لأنه إحنا أيضا كأشخاص نقول دائما نتمنى هاي بس أمنية نتمنى أنه مثلا اللي يخابرون على أساس أو يتواصلون ويانا على أساس المصلحة أنه ما يخابرون دائما أردي دائما إحنا نحكي ياهم ما عندنا لا روحة ولا يعني تدرون شوية قرارنا واحد فلذلك تلقانا دائما أنه إحنا عادي. من قلت لكم إلى أنه أكو شيء اسمه شخص ممكن يتصل عليك عاشت يدك مصاب كبير انت والله العظيم روح لك في من عندنا احنا شيء مثلا واحد يخابر دائما يصير عندنا هذا القلق العالي جدا من

0: الصاله. بس بالتالي بنهايه هذا راح نجاوب احنا يعني ما عندنا غير حل. هي هاي المشكله اللي تصير عيانه يعني. فلذلك بامكانكم المشاركه على ارقام الهواتف 07-802-11-4115 و 07-802-11-6117. وايضا بامكانكم المشاركه على الصفر على الواتساب 07-02-011-4115. ممكن
1: شنسى منهم
0: عمار قل لي.

0: اوكي طيب ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: سلام ورحمه الله.
1: كل عام وانت بخير.
0: وانت بالف خير.
1: انا عايدتك بس انت ما عايدتني.
0: زين ليش انت بتعايدني؟ مو خلاص العيد.
1: عايدك انا اول يوم العيد عايدتك.
0: وين عايدتني؟
1: بس شوف هالرساله.
0: اي هاي واحد ما جاب رسائل.
1: انا ايش اسوي يعني؟ ايش اسوي يعني؟ لا ما... عندي رقمك حتى اتصل بيك وعايدك.
0: اي ماكو حتى لو سوي. انا البارحه دا شو صديقي قال لي انا دزيت لك مال المعايده مال العيد. قلت له بس انا ما
1: لا انا كتبت لك كتابه كل عام وانت بخير استاذ سلطان.
0: ها هيك والله لا عدم هذا هيك حقك علي صح.
1: اي
0: ايه. ابالي سويت من هاي الرساله جاهزه.
1: لا انا ما ادز رسائل جاهزه.
0: اي ما
1: انا اصلا شوف سلطان يعني العلم ولا طلع انا الترندات اللي دا يصير ماكو بالسوشيال ميديا
0: ايه.
1: انا ادزها اسوي شغلات وادزها الناس واقول لهم انتوا نشروها. انا ما انشر هالشغلات. ايه واني خابني بالاي اي. يا محمد شو مسوي بالاي اي والله العب طلعهم دول الجماعه هسه اللي هذا
0: ايه؟
1: من هذاك.
0: هيك شيء ادز لي خل اشوف.
1: وين ادز لك؟ ما عندي رقمك
0: يعني. انستغرام شعليه هي
1: ما اعرف هذا الانستغرام هم يدزون بي بس هوايه طويل يعني طويله مرات اكو 5 دقائق 3 دقائق.
0: هيك شيء
1: بعد ما اعرف
0: انت واهسك بيها شنو مشترك؟
1: لا انا عندي برنامج كلش قوي مال الاي اي شغلتي بيه يعني انا اساسا اسوي ديزاينر اختصاصي كله بالديزاينر فاغلبيته هذا اشياء محتاجه
0: يعني. ايه
1: من ضمن شغلي.
0: اوكي
1: ايش قد مسوي سوالف هاي ذاك اليوم دزيت لها معايده للعلويه.
0: ايه
1: العلويه بان كان عيد ميلادها.
0: ايه
1: سويت لها بعيد ميلادها شو اسمه كتبت لها اسمها
0: ايه
1: ولقبها
0: ايه؟
1: والبرج مالتها ودزيت لها.
0: حلو
1: ليجو.
0: يعني
1: انا اشتغل شغلات كلش
0: قوي. دزلي على انستغرام خل اشوف والله شنو التفاصيل هيك تطلع شيء حلو هيك استفاد منك.
1: استفاد من عندي يعني واني مرات اغلبيتها مثلا اسوي شغلات مثلا ما اقدر احكيها بالتليفون مثلا.
0: اوكي بعدين طول بعدين لا تحكين كلن هسه تلخ. طيب يلا هسه تعال سولف لي منو من الاشخاص اللي انت اذا خبرك تقول يا ستارستر او تقول هذا مخابرني على مصلحه.
1: والله سلطان 99.9% كلها خابر مصالح.
0: والله
1: العظيم اللي يريد يبدي يسوي له ديزاين مال مطبخ واللي عنده بلكونه ويريد يغيرها يسوي له قاعده رهيبه
0: أي.
1: واللي عنده حمام يريد يغيره ويسوي له ديكور واللي بيت يريد ياسسه من جديد واللي يبو ايش قد شغلات تسوي. ماكو احد يخابرني شلونك علي.
0: اي شو اخبارك علاوي شلونك شو ماكو مشتاق لك. اي
1: والله ماكو ابد كفيلك الحمزه ما حد
0: يدري ليش حبيبي ليش هيك مظلوم انت

0: تبع الحياة.
1: اي والله حتى ذا ولدي صابروني ماكو بابا مش وطتنا عيدية.
0: ها هيجي
1: شنو
0: زين
1: الحياة فرص عندهم.
0: ايوه والله خليل الله يحفظهم ان شاء الله يا رب. ان شاء الله دائما واحد يقدر يشوف اولادنا والله العظيم. يعني دائما احنا نتمنى انه نشتغل ونروح نجي كل هاي الحياة مع مصاعبها مع الاشخاص حشاكل عليهم الف علامة استفهام اللي نلتقي بهم احنا كل لهم لاولادنا ونتمنى دائما يكونوا مرتاحين على اقل تقدير. احنا كنا عندنا هاي العقدة انه احنا ما نريدهم يعانون اللي احنا عانينا حتى لو كانت معاناة يعني عفوا تافهة بس ما نريد. فلذلك
1: احنا شو احنا الله خلقنا نأدي رسالة بهذه الحياة. احنا ساعي بريد يعني استلمت الرسالة من ابويا
0: سلمها
1: اسلمها لولدي وهكذا وهم بعد بدورهم يسلموها لولدهم وهكذا والحياة تسير.
0: تسير. طيب طيب اذا انت خلينا نقول مبدئيا ما عندك احد من تقول له هاي الحكايه.
1: لا لا لا ما عندك
0: يعني ما عدا ان هم كلهم مصلحه عندهم شغل بس مال مثلا الله يستر ما عندك.
1: لا لا لا الله يستر لا هاي بس انا اقول لك اللي خابرني بالليل اللي من اهلي اذا خابروني بالليل غير الا هاي صدق الله يستر
0: والله
1: يعني والله العظيم يعني هاي اكو شيء صار لان انا شويه عندي الحجيه شويه حالتها شويه تخوف فبهذه اني الله يستر يعني خصوصا اذا اهلي خابروني بالليل
0: الله يحفظها
1: يا محمد اضربني طلقه ولا تقول لي احد يخابرني بالليل
0: والله
1: اتخبط.
0: طيب
1: لان ما عندي بالدنيا غير هن ذولا بس
0: يعني. الله يحفظهم ان شاء الله لك يا رب وشوفهم باحسن حال
1: يعني
0: يا
1: إن شاء الله.
0: تحياتي لك علاوي حبيبي شكرا.
1: يا ربي يسلمك يا عيوني وتحياتي للجميع.
0: يلا دز لي على انستغرام دز لي. الله يخليك.
1: دزلك هسه دزلك. خليك كمل الفيديو دزلك.
0: براحتك اوكي. طيب. تسلم شكرا هلا وبيك مع السلامة.
1: الله يبارك. هلا. كل عام وانت بخير مع السلامة.
0: هلا. ماخذ قلب وعمره. يقول لك دراسة تكتشف او تكشف. أن الفقر يضر قلبك أكثر من السكر العالي أو الكوليسترول. سمع الله سمع.

0: ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو مساء الخير.
0: مساء النور.
1: حياك الله.
0: يا اهلا وسهلا بيك. من جاي؟
1: ابو وفاء معكم.
0: اهلا وسهلا بيك. يا اهلا مرحبا. من عندك من الاشخاص اللي في حياتك؟
1: نعم والله استاذ سلطان صراحه المكالمات والماسنجر ايضا يعني معظمها لا بالنسبه للاقارب لا عادي يعني اما بشغله تخص يعني مثلا استفسار عن الصحه وكذا الاقارب ما عندي اشكال فيها ولكن للاسف انه مكالمات قد تكون بما يخص الشغل يعني اشغال ضمن نطاق العمل
0: طيب
1: الماسنجر وبعض المكالمات يعني مثلا جيت مع عده مكالمات من ارقام اجنبيه هاي خبرات اكيد انا ما عندي احد مكتوب امريكا هولندا كذا ما اعرف يعني ذول خبرات عندهم في الغايات معينه حتى خبرت الشركه قال لي ما اعرف هاي مو واجب افرض بس ارد عليهم للاسف ماكو بس على الاذيه
0: اي
1: الماسنجر لا مرات يتأثرون عن شغلة مثلا انشر عن شغلة
0: بس ما عندك واحد تقول هذا مخابرني لازم على شغلة
1: والله اكيد لا موجودين
0: ها اوكي جيد ايه
1: مصلحة معينة
0: ايه مصلحة ايه
1: للأسف الحياة صارت اغلبها هالشكل
0: طيب اوكي تحياتي لك شكرا جزيلا ابو فاء تحياتي لك يا اهلا مرحبا وسهلا الوسام كاتب الشخص اللي يتصل علي وألزم قلبي أو يرسل لي رسالة واتساب ابن عمي لازم أكو أحد موت الشخص اللي هذا زين علي عمار معود بنزين ماكو أي عادي ما يضر.

0: حسب مكاني خالي وانت خالي وانت غالي. وحلم بدونك انا يوم ثلاثة امارت خالي تحت امان شنو مال فواتح موت شو
1: كانت المواقف موقف إلك مشايف ما تستحق نطي إلك فرصة رجوع مشاكلنا
0: التهينة
1: وبشرك انتهينا وحتى ما نسى الدموع مو
0: حال
1: هتشم تاني وابتسم لو شفتك تعيش بظلم وذل الغياب الحرام
0: شو تسوي ما هي بيها قاعد قاعد فيها مصفلة ما كده نونة مساء الخير مساء النور يا هلا قال الله الله عليك أوكي شنو اتصال عندنا هي هاي أول أغنية حبتها البنية ماكو ما ما ما, ما حابة قبل أغنية نونة المدري شنو المهم عندنا اتصال طيب خلينا ناخذ او اذكركم بالموضوع اخر شيء احنا ما بقانا يعني اخر وقت في حلقه اليوم منو الشخص اللي يتصل عليك وتقول يا رب سترك يا الهي او انه هذا مخاورك بس على مصلحه ارقام الهواتف 0780211115 و0780211617 وبامكانكم الاتصال على الواتساب حتى انا مليت على 0720111411

0: اتصال اخير. يلا الو.
1: شلون الصحة؟
0: اهلا.
1: يا مك سعيدة.
0: خالد كل عام انت بخير. انت وين انت خالد؟
1: انت بخير. والله مو قلت لك شلت فهاي ايه؟ ماكو مال الشيله مال جيب هاي هنا نحط هاي هنا
0: نجيب هاي. والله يا مزعج.
1: ما تفض
0: لا.
1: ما تفض.
0: ودير بالك تصدق فد يوم حتفض. هاي تاخذ لها شهر شهرين.
1: في اشتغلات تقول لي البيت حار.
0: ايش اسوي؟ قال احنا تذكرنا نشيل بتموز.
1: والله ما ادري. هو كله كذب بس هيك مجرد لاثبات الوجود.
0: صدق اثبات الوجود.
1: كل انا انسى.
0: ايه من عندك خالد هيك اذا واحد خابرك تقول يا رب سترك او تقول هذا عنده مصلحه او شر؟
1: ايه هم ثلاثه. اثنين يعني فاول.
0: اي
1: فاول يعني مستحيل الا واحد ميت.
0: زين حلو.
1: امي وطارق.
0: زين
1: والله العظيم.
0: اي
1: امي وطارق.
0: اي
1: ما يعني امي سبحان الله قلت ذاك اليوم ابن خالتي توفى.
0: ايه
1: خابرتني دافنين وراجعين وهاي اللي خابرتني.
0: زين مخلصين. بس زين يعني مخابرتك ورا ما تخلصان السالفه.
1: اي مو اللي قلت له.
0: ايه
1: قلت له يوم لا هاي المعاملات توقعيها من يمك.
0: ماشي بريد انت امه بعدين. عداني بعدين اتصادره. زين
1: ونسيبي هسه
0: ايه
1: رايح له مخلص بنزين بالمنصور. اشتريت له بنزين ورايح له.
0: والله
1: العظيم
0: والله شغله عطى
1: اكو يعني صدق يعني.
0: ايه
1: هسه هاي البنزين خانه مال السيديه صايره كلات.
0: والله
1: كلات
0: بس باوع هسه يقولون يعني ولد عندنا انه اكو بنزين خانات عليها ضغط واكو بنزين خانات طبيعي يعني اوكي ازدحام بس مو ذاك الازدحام البوكس.
1: هاي مال ام الطبول بس انا فول من عنده. بس انا بس انا هاي مال ام الطبول رحت الباع لقيتها معزله.
0: مال باعها مال ام الطبول يعني تلقاها مثلا يوم انفتحه ثلاث ايام عزله بعدين ترجع يوم انفتحه نص بعدين ترجع ما ادري شو وضعها.
1: والله بحيث هم قاعدين ماكو انت تفول وهاي طبعا لي جو للاداره تلقاه قاعد يدخن يشرب شاي.
0: تحسه مال امريكا.
1: اي اي عادي يعني ومربي بزازين.
0: اي
1: جبت اكل للبزازين بعد التصير من المؤتلفه قلوبهم.
0: بس هم ما عندهم يمكن محسن صح؟
1: ما عندهم محسن.
0: اي بس عادي.
1: هذا هذا اللي قلت لك عليه ابو المايباخ.
0: اي
1: مره مشى صارت ازمه مال محسن.
0: اي
1: هو هناك شفته.
0: ها زين.
1: هو هناك شفته.
0: أي.
1: المره ما شفته ما ادري وين.
0: نشوف له مكان ثاني. طيب
1: من كراي يفول من قطر.
0: اي طالع القطر يفول.
1: والله هي سالفه جديده.
0: اي ما والله هي ما بيها شيء يعني حد اول البارحه كل شيء ماكو عادي طبيعي. اوكي بنزين شويه قليل وهاي بس مو هيك ازمه.
1: لا مو احنا نحب هاي السوالف.
0: اي احنا اصلا بنحب الحاجات دي.
1: اي نرسم دائره
0: ونحط هيك يادو
1: ونقعد بيها
0: ولازم نبكي يا بنزين ماكو شلون نروح شلون نجي افرض واحد عنده حاله طارئه. هسه الحاله الطارئه ما جت لما صارت ازمه البنزين.
1: ايه
0: خابر عزيز
1: شلون هسه ساعه قعطان قافله ما ادري ليش.
0: ليش
1: افرض واحد مريض اللي يفوت.
0: اي افرض ايه
1: مين يفوت
0: ليفوت
1: والله ما ادري.
0: والله
1: شنو المستشفى يرموك.
0: ايه ما علينا. طيب اوكي
1: حبيبي
0: تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا اتصالك. يا اهلا بيك مع السلامه. هلا وباي. طيب مستمعينا طبعا احنا بنهايه حلقتنا لهذا اليوم. انا قلت لكم انا عندي اثنين يا ستار ستر يا الهي اللي هي والدتي دائما تخابر يعني اتحذر فلازم اجاوب ودائما تطلع في السالفه دائما تخيل ودائما تطلع في السالفه يعني ما لها ربط. هلا وشونك يمه هلا عيني خبز وياك.

او اقول لك خابرتني خالتك فلان ما يعني طبعا شنو اكون بعز الشغل ولليوم هي ما حافظه موعد البرنامج فالعادي تدق هي بالبرنامج طبيعي. طيب لا ومصلحه عندي اثنين اذا يخابر واحد من عندهم دائما يدور واسطه قرايبي طبعا دائما يدور واسطه اقول لك ما عندك عرف بفلان مكان اقول لك شلون شو اخبارك قول لي زين قول ما عندك عرف بفلان مكان وفد اماكن يعني مثلا ما عندك عرف نفرض مثلا مديريه زراعه الناصريه لا ما اعرفه وش يقول لي العاد انت مو عندك معارف يا بابا. والثاني دائما يخابرني هو صديق طبعا انت دائما سؤال انت وين مثلا طالع اقول لك اكو فلا يحكي لي فت قصه كلش ما لها ربط بعدين يدخلي بالموضوع وهم تطلع في مصلحه يعني بينما عندي في 3-4 اشخاص انا بحياتي ذو تليفون لازم اجاوبهم لان دائما الشغلات حلوه. شنو الفكره من هذا الموضوع؟ هذا على قدر الاشخاص اللي موجودين في حياتك واللي هم في احيان كثيره يسببوا لك قلق. فلهذا انت على عدد الاشخاص اللي موجودين مثلا خالد قال عندي اثنين امي وطارق اكو ناس تقلقك بمناسبه هذا القلق اللي يا رب السر يا الهي وقلت لكم اللي جابه هذا انت علاقتك بي جيده لكن دائما تتوجس الاتصال مالته واللي يريد مصلحه طبعا هذا انت مشخصه فافضل ان تخفف منه شويه. فعشان مش اسوي يدق مره ما جاوب اعوفه ثاني يوم ادق عليه هلا وشلونك اقول لك مشغول بس شنو ماكو شيء لا هيك يلا اوكي مع السلامه. انا احب الواتساب يعني واحد يكتب لي لان الواتساب اقدر اباوع وانا دا احكي ما ياخذ من وقتي واكتب له فذاك يمكن اصدقائي اغلبهم لو فويس نوت يعني بصمه لو كتابه. نلتقي باكر بحلقه جديده من على الطريق. تحياتي لكم جميعا واقول لكم ازمه البنزين والله بس اليوم باكر اكبر شيء باي.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الخامسة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. رئيس الجمهورية يؤكد أهمية توسيع التعاون مع واشنطن ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي. قوى الإطار التنسيقي تفوض الزيدي باتخاذ القرارات والإجراءات الكفيلة بحفظ المصالح العليا للبلد. باراك العراق وسوريا وتركيا الركيزة الاستراتيجية لأي استقرار في الشرق الأوسط. النزاهة تطيح بأربعة مسؤولين متورطين بسرقة واختلاس قرابة 2 مليار دينار في مديرية كهرباء ديالى. التربية تعلن ضوابط النقل بين المحافظات للهيئات التعليمية والتدريسية. مرصد بيئي مياه العراق لم تعد صالحة حتى لغسل الملابس أو أواني الطبخ بسبب التلوث. العصائب تعلن تشكيل لجنة مركزية لفك الارتباط بالحج الشعبي وحصر السلاح بيد الدولة. جنايات البصرة السجن المؤبد بحق تاجر مخدرات. إعلام إيران طهران لم ترسل ردها على مقترح اتفاق نهائي مع أمريكا. جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية جديدة بواشنطن. طقس العراق غبار وتباين في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، إنما كنتم في رعاية الله.

0: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي ويانا.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

ومنك ومن زمانك والمكان. ولو أني خبأتك في عيوني

وكلام الله بعد ما احكي وياك، واذا وياك يحكي لسانه قصه ام كبير حبك عشق كل يوم، وانت بالعكس دومك تنقصه، ادور فرصه حتى ترتاح وانساك، وش اسوي لك بعد صارت الفرصه.

0: فايج فايج بسمع هاي الرشيد اف ام. شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

راديو الرشيد أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار: المتوسطة 125,000 دينار، الرابع والخامس العلمي 150,000 دينار، السادس العلمي 250,000 دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0773-83-395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصيبة جارة يبقى على سوالفوي وين مقبله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد

يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي لكم.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

Vamos jogar, vamos jogar.

0: راجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: انا نوبات اقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
0: نصف القمر معي انا مهيم الابيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت الى الاربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد اف ام.
5: اغاني اغاني وأكثر الرشيد أف أم. الرشيد أف أم.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد، حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان، بس انتي حلوة وصوتك يعدل الراس، ما حاجة قهوة.
0: جديد

الرشيد اف ام 91.5 91.5.

0: اليوم شنو مودك؟
1: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
1: بانجور.
0: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
1: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
1: بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم. منصة نوفا إكس التعليمية من الأول المتوسط وحتى السادس العلمي. باكج متكامل يشمل الرياضيات، الفيزياء، الكيمياء، اللغة العربية واللغة الإنجليزية. ومع التسجيل يحصل الطالب على ملازم كاملة وحقيبة مدرسية تصل إلى المنزل. المنصة توفر اختبارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومراجعة شاملة بعد كل محاضرة. الأسعار المتوسطة 125 ألف دينار، الرابع والخامس العلمي 150 ألف دينار، السادس العلمي 250 ألف دينار للسنة الكاملة. التسجيل عبر تطبيق نوفا إكس أو أب ستور أو جوجل بلاي من خلال التليجرام والواتساب 0778833395 والتليجرام AHIS21. نوفا إكس، خيارك الأمثل.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة، كلش سهلة. إعلان على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.

العاصمة بغداد تستمع لراديو الرشيد على الموجة 91.5 FM. راديو الرشيد 24 ساعة.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: بعدك ضايج اسمع هاي الرشيد اف ام.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد الفنان بسام مهدي.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
2: اصحى بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: اما الحج الزايد يراد يسولف ويا احد.
3: ساعدوني.
0: تبدي. البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله يحفظك.
5: نتمشي وياني.

العافية يا رب. إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.

0: الوعد يا أبطال، رفعت الراية وبيضت الوجوه، فرحتنا بيكم ما تنوصف. ألف مبروك تأهل منتخبنا الغالي. راديو الرشيد وياكم بكل فرحة.
1: كم واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلة.
1: كل مستمعي خابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

مساء الخير، مساء المحبة عليكم بحلقة جديدة من نصف القمر. أنا أكون مهيم الأبيض، رافقني الغالي عموري عمر ثائر في حلقة مختلفة لهذا اليوم. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. يوم أمس أنا كنت مجاز، يعني ما تعب ما بعد العيد وهاي الأمور، فأنا مشتاق لكم هواية ومشتاق إلى كل محبينا ومشتاق إلى جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم. خلينا نسمع تحية عموري وبعدها متواصلين.

تواصلني وياكم على 91.5. تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. فن اتخاذ القرار. مرات هواية أشوف أنه يريد يأخذ قرار لكن ما عنده جرأة اتخاذ القرار. يعني واحد راح يقول لك لا أنا راح أحول عملي أو راح أحول حياتي أو إلى آخره. أو يقول لك لا أنا مثلا مستمر في وظيفة معينة. ويقول لك يومية وعقليته حلوة وعنده فد أفكار كلش يعني أفكار بالعمل أو بالحياة، لكن بالواقع ما يقدر أو ما عنده الجرأة أنه يغير نمط حياته، اتخاذ القرار أو جرأة اتخاذ القرار. فديوم من الأيام اتخذ قرار وكان هذا القرار صحيح، أو تراجعت عن قرار وقلت لا لو أنا ما متراجع هواي أحسن. أو أنت أو أنت اليوم من تأخذ قرار أو تأخذين قرار في حياتك، واحد يقول لك أنا من أخذ قرار بعد خلاص انتهى ما أتندم عليه. وللأمانة أنا كلش أحترم هيك شخصية، يعني إيه يعني يقول لك أنا خلاص، يقول لك ليش مثلا أنا ها والله راح أندم أنا اشتريت فلان حاجة مثلا قميص سعره على سبيل المثال سعره 100,000، هواية قميص 100,000، بس يقول لك خلاص أنا حبيته أنا قررت أخذ 100,000 حتى لا يظل بنفسي. ته عطر أكو عطور تخبل زين ب50-60,000، أكو ب15، أكو ب20,000. واحد يقول لك لا أنا هذا ظل بنفسي أبو 400,000، فلا حد داير ما دايره يقول له لا شنو ب400 أخذته، خلاص عوفه براحته. أخذ هذا القرار، القصد سيارة ظلت بنفسه يقدر يشتري بيت هو، بس هو انه قفل اكو يعني شغله نفسيه بداخله، اخذ هاي السياره اللي بسعر بيت. هسه ما اعرف الله يحفظ لي اياه تندعم لا سمح الله سوف حاله. المهم يقول لك انا سويت اللي يريح بالي، الاشياء الزينه ما بدنا نحكي اشياء مو زينه. اي اكو مثلا واحد يقول لك زين انت ليش عافيه، يقول لك لي مثلا واحد ما يحب اكله معينه او يا بسوي هيك. قرار خفيف في حياتك او قرار خفيف في حياتك، لان القرارات فن اتخاذ القرار. واكو مقوله كلش تعجبني تقول لا تاخذ قرار وانت عصبي. هذا من اهم الاشياء ان واحد ياخذ قرار في حياته. أريد أسمع منكم على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-0-1-1-4-1-1-5.

عندنا اتصال. ما عندنا اتصال. تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0967700 1141715072116. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب والجالية العراقية. يقدرون تواصلون ويانا على الواتساب كاتصال على 0967700 1141715072116117. وألف تحية إلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. فد يوم اتخذت قرار وتندمت عليه، أو فد يوم أخذت قرار وقلتي لا، لو يعني لو متراجع عنه هواية أفضل. واحد يقول لك لا انا اخذت قرار بعد، ولا اتندم ابدا يعني، ولا اقول لا لو اني ما مسوي هذه، لو هذه مصيبه، لان مرات هذه توهوهك يعني. ما واكو نوع من الناس اكو تلقاه يمر في مراحل انه هو متوهوه، يعني مثلا على طلعه بسيطه ما يدري ها انا اليوم اروح هنا لو اروح هنا لو اروح وين، لا شو ما عاجبني اروح، ها يلا سويت لي واس يلا لا تخلي نروح، ها خلي نروح مول، لا ما نروح مول، ها خلي نروح الكرادة، لا ما نروح للكرادة. اكو هيك والله العظيم. شلون؟ زين. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب. خلينا نسمع من عموري وبعدها متواصلين يعني.

0: يضحك عمور على
1: تحية حب وسلام لكل الأصدقاء على 0964-7700-11-4115. بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اتخاذ القرار، الشغلة شفتها في عقلك أكثر من مرة مرتين ثلاثة إنه هذه الشغلة هي حلوة وأوكي وأنت تريدها، أو هذه الشغلة إنه خلاص أنت تفصل هذا الموضوع ما تريده وانتهى الموضوع. فيقول لك تأخذ قرارك أنت. دائما الأوروبيين شو يقول لك؟ أو الغرب بشكل عام، حتى البلدان الآسيوية المتطورة مثل اليابان والصين، يقول لك أخذ وقتك واتخذ القرار اللي أنت تشوفه يريح بالك. بعض أشوف شلون النقطة هي مهمة، اللي يريح بالك. أنا مو والله الخاطر فلان راح أخذ هذا القرار، لا، ما أنا أخذت القرار على مود أمي لا تزعل، أمي على عيني وعلى رأسي، بس اللي راح يتأذى أني مثلا. ما أنا أخذت القرار على مود أخوتي ما يزعلون. احنا عندنا نظرية لأجل عين ألف عين تكرمه، هذه عندنا موجودة وهذه من الأشياء الطيبة والأشياء الحلوة، لكن هذه مردودها النفسي مؤذي. حنروح إلى فاصل وبعدها متواصل وياكم، خليكم.

تواصلوا وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وللجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا، في كل أنحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على 0-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5. ألف تحية إلى كل من دي يسمعنا ودي ينضم ويانا. عندنا مسج على الواتساب. طيب، مسجنا على الواتساب واحدة من الرسائل الحلوة لأصدقائنا. فارس يقول: مساء الخير مهيمن النور بمواضيعك الحلوة، موضوعك جدا رائع. اتخاذ القرار بالنسبة لي، لما اتخذ قرار ابد ما اتراجع واصر على شيء اللي اريده. مثل على ذلك، اذا اردت انجز عمل مثلا اكمل للاخير، واحب اتقدم الى الامام واخلي المقابل يحكي علي ولو انا من المميزين في عملي. الله يعطيك الصحة والعافية حبيبي، اتمنى لك الصحة والعافية. تحية لكل المحبين ولكل الأصدقاء. جاليتنا يقدرون يتواصلون على 0-9-6-4-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5.

تواصلني وياكم على 0964-770-11-415-078-02-116-117. ألف تحية لكل الأصدقاء وإلى كل المحبين. بالنسبة إلى الجالية ألف تحية لهم، يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. و اليوم موضوعنا اللي هو اتخاذ القرار. اتخذت قرار في حياتك وما تندمت عليه، او اتخذت في قرار في حياتك وبالعكس انه انت ندمت على هذا القرار. فمو اي واحد انه يقدر يتخذ قرار. مرات واحد يتخذ قرار سحول المتسرع، لا انا لازم اروح اسوي فلان شيء مثلا، بعدين يتندم. ليش يتندم؟ هو مو لازم ما يتندم، لا، لأن قراره خطأ. يعني لا سمح الله واحد راح تعارك ويا ناس صح هم مأذي، راح هدى عليهم بالبيت وسوى وإلى آخره، وتبوع يا ستار المشكلة جرة أخذت مثل النار. فهنا أنا يتندم، طبعا يتندم، يقول لك أنا كان ممكن أكو هواية حلول. أول هالقضاء، الجال القضاء، قضاء والناس الخيرة والناس الزينة تقعد تسولف. هي مو انه انت والله اخذت والله اني اوكي، هم تعدوا على اهلك، تعدوا على اوكي، بس انت اكو هواية حلول. فهنا القرار ما تتندم عليه، لازم يتندم. اما واحد يقول لي يعني لا والله لا سمح الله سواله مصيبة وطب سجن، يقول لك انا ما بتندم، هذه مصيبة. لا، هذا انت بمصيبة. هاي احنا دا نحكي على شراء سيارة، على السفرة، على بيت، على عطر، على مدري شنو، على عمل تركته او رحت بغير عمل. هذه اشياء ما تتندم عليها من تاخذ قرارك. بس انا مو انت تروح تسوي لك مصيبة وتقول اه والله انا ما اتندم. لا، شنو ما تتندم؟ وغير اهلك وعمرك وضاع، شنو ما تتندم؟ ولذلك دائما شوف اللي يعني تشوفهم، بس انا ما اريد اروح بهذا الموضوع، موضوع اللي رايحين يعني بالمحكومين عليهم في قضايا العقوبات وانه عليهم جنايه او جنحه، لكن جنايه اكثر، يعني انه دائما تشوفه يقول لك والله انا متندم. سامعين بهاي الكلمه مثلا من يطلع بالتلفزيون، والله انا تندمت. يعني هو دا يدافع عن زوجته، اوكي، بس ما تستوجب لا سمح الله يوصل إلى مرحلة القتل. أنت هنا ضيعت نفسك وقدام البشرية وقدام نفسك أنه أنت أصبحت قاتل. فهذا اللي أنا قاعد أقوله على 0964-770-011-415-078-012-116-117-07-108-02-114-115.

0: عندنا اتصال. الو
1: الو استاذ مهيب شلونك؟
0: الو
1: الو حبيبي شلونك؟
0: حبيبي يا هلا بيك.
1: شخبارك؟
0: الله يسلمك يا هلا.
1: عيوني انت وياك ابو سند. ابو سند
0: يا هلا بيك.
1: والله انت فجاه فتحت الراديو وسمعت السؤال مالتك بعيدا عن المشاكل وهالسوالف.
0: اي
1: والله اتخذت قرار يعني والحمد لله والشكر ما تندمت عليه، بالعكس فرحت هواية والله رزقني.
0: حلو.
1: وهو يعني أنا كان عندي صير خلفة أطفال.
0: نعم.
1: فاتخذت قرار يعني زراعة أنابيب، أطفال أنابيب.
0: طيب.
1: أي وهواية من الناس نصحوني ها مناجحة مناجحة بفلوسك بالشاط وما أعرف الشاط، أنت عارف هالسوالف في المجتمع داير حولك.
0: نعم.
1: شي ناس يقول لك حرام وشي ناس يقول لك ها بيشك.
0: طيب.
1: تعرف المجتمع اللي حولك.
0: زين.
1: والله أخذت القرار والحمد لله والشكر يعني سويت الأطفال الأنابيب والحمد لله والشكر الله رزقني أحلى قمرين، صار عندي سند وإليانا ولد وبنت.
0: الله يخلي لك اياهم ان شاء الله.
1: الله يسلمك. يعني صحيح يعني صرفت رقم شيء خيالي بس ما بتندم عليهم، طلعت المكسب.
0: الله يخلي لك اياهم ان شاء الله.
1: عيوني انت.
0: زين قرار اتخذته وتندمت عليه.
1: قرار اخذته وتندمت عليه، والله استاذ ما اخذ اي قرارات بنتندم عليها، يعني كل قرار اخذه اصيب بي اني.
0: حلو.
1: يعني قدرت افكر بي.
0: انت تاخذ القرار؟ انت شلون تاخذ القرار؟ تاخذه بشكل هادئ لو شلون تاخذه؟
1: لا اقعد بينه وبين نفسي يعني. ادرسه اشوفه.
0: اي لازم هيك.
1: يعني اقعد يعني شلون بينه وبين نفسي يعني مو قرار اخذ ها يلا اكون هسه اسوي. لا اكون ادرسه. اشوف شنو النتائج مالته ايجابيه سلبيه. اكو ناس تاخذ هالقرارات يعني بلحظه فجاه. استاذ وياي تفهمني انت؟
0: انا فاهمك.
1: فما يحسب حساب البعيد مالته القراره.
0: طيب انا كلش اشكرك
1: حبيبي عمري، انت فرصه سعيده.
0: يا هلا ونورت
1: عمري استاذ.
0: هلا بيك.

عندنا اتصال. الو الو الو يا هلا. الو يا هلا. فاكس هذا ذكر قبل الفاكس منين ذكر؟ اكو هاي بالافلام الاجنبيه يخلون هذا التسجيل الصوتي يعني للرسائل اللي تجيك الصوتيه فيخليها وفهي يعني جايه مثلا من الدوام او هو جاي من الدوام بما يرتب لك الفيسمع كل الرسائل الصوتيه. هسه نفس صارت عندنا بالواتساب مع هذا ما حد يسال عليكم ما حد يخابر وما حد. تحيه لكل الاصدقاء ولكل المحبين جاليتنا العراقيه في كل انحاء العالم. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0964770011 4115. والاصعب قرار اتخذته في حياتك واحسن قرار اتخذته في حياتك فن اتخاذ القرارات. شلون تتخذ القرار؟ قرار ندمت عليها وقرار قلت لا والله انه انا احسن شيء انه سويت هذا القرار. مثل ما سمعنا صديقنا ابو سند ابو اليانا قال ذكر قال انا رغم انه دافع اموال لكن انه هو كان محتاج الى عمليه جراحيه وهاي التفاصيل وسواها. تحيه لكل المحبين لكل الاحباب ونسمع من عندكم انا وياكم وعموري وخليكم وياكم.

تحية للأصدقاء، تحية للمحبين، تحية للأحباب والجالية العراقية في أوروبا، أمريكا، كندا، أستراليا. يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا على 0780211415 0780211617. أقول لك عموري، قاعد نلاحظ أكو ازدحامات على البنزين، شنو الموضوع؟ ماكو شيء زين. اي زين، نعم مع الاسف بنص الحار او مع الاسف يعني دا يصير ازدحام. ان شاء الله هي انه اذا اكو ازمة فان شاء الله تنحل. اي والله صح، ازمة الغاز وازمة انت من قاعد لازم سرة. بس انا شوي اطلع على الموضوع، انت لازم سرة، انت شنو تنزل على المقابلك، هو هم حالة من حالك دا ينتظر شنو تنزل على المقابل مثلا، وغلط وكلمات إساءة، وتوصل إلى مرحلة دي يضربون بالبوكسات. ابنية قاعدة بسيارة مرة، عيب والله العظيم. يعني هيك أشياء إيه يعني، هذا الكلمات وهذه الكلمات بذيئة فد يعني مو حالة. أقول لك هسه إذا واحد يفول بالليل أفضل من الفجر قاعدين يوقفون بالبنزين بال 2005 2004 هي صدق كذي. اي فتره طلعت تسميه اسمها البحاره، تذكرهم؟ اي بالدولفين حور تانكي، كان كل شيء شفنا. شنو هاي سنه 2026 هسه غير شكل، هسه كله اسبريسو. هذا مو لا يا بدول، هسه زمن الروبوت. هسه صدق كذي والله يقول لك لا شغل تبريد بالسياره. وين اروح لعد هفي ويواني شنو منقله هفي. هروح فاصل وراجعين.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها الثانية عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.
3: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
4: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وين بطلين.
3: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
5: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
3: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
6: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
3: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم.

نتواصل وياكم على موجة 91.5. تحية حب وسلام لكل الأصدقاء، لكل الأحباب وللجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال طبعا مجانا. وفن اتخاذ القرار، اللي يتخذ قرار بالحياة يا أما يكون قد هذا القرار وما يندم عليه، لكن من غير القرارات المزينة أبدا هذه يعني ما مستحيل، هذا ما نحكي به. المفروض احنا نحكي قرارات، يعني واحد يقول لك مثلا والله اني بعت بيتي بفلان منطقة وجيت اخذت بيت اصغر، هذا قرار يغير مصير عائلة ويغير هو مصير نفسه هو لهذا الانسان. يلا امشي خلي نروح من هذه المنطقة نروح لهذه المنطقة، هذا اتخاذ قرار. أنا قاعد معزز مكرم في بلدي وأخذت قرار أنه أنا أهاجر، هذا فن اتخاذ قرار. هذا تطمح إلى للأفضل، عندك طموح في بالك، ما أعرف، أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم شنو القرار اللي أخذته وقلت والله قرار صحيح، وشنو القرار اللي اتخذته وتندمت عليه. على 0780211 4115 0780211 6117.

تواصلوا وياكم على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7 وألف تحية إلى كل من دي يسمعنا وادا ينضم ويانا على 91.5. بالنسبة إلى موضوعنا اللي هو اتخاذ القرار، اتخذت قرار في حياتك أو اتخذت قرار في حياتك، هذا القرار كان انه هو قرار صحيح او قرار خطأ، وقلت انا اخذت هذا القرار. مثل ما هسه كنا نحكي اللي باع بيته 600 متر باع وقاعد مثلا 200 متر، يقول لك انا قرار، هذا هل الفلوس اللي وفرها خسر بيها، راح بيها للحج، تونس، وفرها لاولاده، ما اعرف انا سوى، بس هو تقول لي قرار خاطئ أو صائب، ما أعرف. واحد يقول لك لا والله أنا ما ندمان، أنا هذه 200 متر كافية عليها مثلا. أنا واحد من الناس ما أضحي ببيت 600 متر أبد، بس الحديقة اللي بيه ترد الروح، ما أضحي. لو أعرف أنا هسه أكل يومية خبز وطماطة نعمة من الله، بيت 600 متر ما أضحي. ليش اجيب لك فلوس؟ انا كل واحد وقناعته ومرتاح وما تندم. فاريد اسمع من عندكم، اريد اسمع من عندك انت على 0964-7-7-0-0-1-1-4-1-1-5.

تواصلوا وياكم على 0977-0011-11-415-078-02-116-117. ألف تحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وإلى الجالية العراقية يقدرون يتواصلوا ويانا على الواتساب كاتصال مجانا على 0780211-4115. ألف تحية إلى كل من يتواصل ويانا. طيب بالنسبة إلى موضوعنا لهذا اليوم اللي هو اتخاذ القرار، أنا من أتخذ قرار، هل هو هذا القرار قرار صائب، قرار صح لو لا؟ أريد أسمع من عندكم، أريد أسمع من أحبابنا، من ناسنا، شون أنت شنو القرار اللي اتخذته وقلت أنا ما ندمان عليه، أو قرار أنه أنت أخذت أو أنت أخذتي هذا القرار وقلتي والله أنا ندمت. مرات حتى هواء كثير من البنات، يعني المرأة بطبيعتها امرأة تكون عاطفية، فتقول لك أنا لا خلاص أنا أطلق مثلا على سبيل المثال، يا بي ممكن يجي يوم وهذا الرجل يتغير، ممكن يجوز خطية وضع المادي مو زين وإلى آخره، يقول لك لا عيني أطلق. ومن طلقت راحت تزوجت إنسان وإذا بيها تقول أنا وين كنت وهسه وين صرت، هذا يعاملني مخش معاملة، هذا بيه هواي تفاصيل سلبية، ذاك الرجل كان زين وياي، كان يحترمني، كان إلى آخره. ندمتي طبعا، ندمت. وأكو لا، أكو هذا الشخص ظالمهم أذيها وقررت مباشرة تنفصل عنه وراحت الله قسم لها وتزوجت إنسان عوضها كل أيام التعب. فريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم على 0964-7700-1141-115.

0: عندنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام، يا هلا.
1: صحيح.
0: يا قلبي،
1: انا متابعكم من زمان بس ما اتصل.
0: ليش ما تتصل؟
1: بس هسه مصاري شوف القرارات. لا انا عندي قرار.
0: زين، بالبدايه من وياي؟
1: انا علي الزويدي من بغداد من الدارة.
0: هلا بيك، هلا بيك.
1: الله يحفظك.
0: اي علاوي،
1: قراري غيرت شغلي، كان محلي مال ذهب.
0: زين.
1: وغيرته غير شيء.
0: اي يعني، اي يعني للاحسن صار القرار؟
1: طبعا ان شاء الله، ان شاء الله راح ابني مزارع ان شاء الله.
0: شلون العفو؟
1: اقول لك مكان الذهب قررت اشتريت مساحه كبيره.
0: نعم.
1: واسويها مزارع للتاجير.
0: مزارع يعني تقصد يعني هو بيت وشاليهات وهاي الامور؟
1: بالضبط بالضبط.
0: هذا المشروع ده نشوفه يعني دائما ويأجرون وهاي.
1: طبعا ست عبير زبونتي.
0: اها، تحياتنا، تحياتنا.
1: الله يحفظك.
0: زين، القرار اخذته وتندمت عليه؟
1: ما عندي شيء قرارات ندم عليه.
0: ما
1: لان دائما دائما احسبها صح. يلا عفوت.
0: زين، انا سؤال يعني، الذهب في ارتفاع دائما.
1: اي
0: ايش عجب عفته؟ واحد يعوف الذهب.
1: استاذ قبل يعني كان من تشتري انت من عندي فد نقول مليون، مليون وربع.
0: نعم.
1: يعني اقل شيء اربح لي منك فد 150 الف 100.
0: طيب.
1: هسه المليون اربع 10,000.
0: اوه.
1: راس المال يعني عالي. وماكو فتشي مقابل انت تشوف. هاي اذا اشترى الزبون يعني، يعني احنا قاعدين كليتنا نصفق بس ايجارات وضرائب.
0: زين، العرسان صدق دي يشترون؟ لا لو هسه ما حد يتزوج له.
1: هسه بدي قاموا يكفون السالفه بمحبس الماس $30 انتهى الموضوع.
0: بيش؟
1: بلسين محبس الماس.
0: اي؟
1: يكفوها $30 انتهى الموضوع. كانوا يتفقون على شيء.
0: يعني يعني هسه محبس الماس $2,000.
1: اي بلسين، لان قبل كان الجاز كله بلسين. 3,000 بالزايد.
0: يعني قصدك المهر مالتها كله.
1: اي.
0: بمحبس الماس.
1: اي بالضبط.
0: زين، هذا الالماس بعدين اذا ارادت تبيعه مثل ما اهلنا يقولون الذهب زينه وخزينه.
1: لا العفو ما له قيمه، يعني يجوز يجيب له اذا الا الشركه نفسها يلا يجوز يجيب له 1,500، واذا تبيعه هيك لاي محل مثلا ما يشترونه ب $300.
0: ايابه؟
1: اي بالضبط، هو طبعا عندك الالماس يخسر والفضه وال البلاتين يعني.
0: البلاتين يخسر، الذهب الابيض يخسر؟
1: ها؟
0: الذهب الابيض البلاتين يخسر؟
1: البلاتين مو ذهب ابيض، هذا الذهب مالتنا نفسيته يضيفوا له راديوم يصير ابيض، ومن خلال استعماله غيرها يروح لونه يرجع اصفر.
0: بعد هو مو البلاتين الحقيقي، مو الذهب الابيض لوني غلطان.
1: لا لا لا، البلاتين واحد والذهب واحد.
0: الذهب الابيض يا هو؟
1: ما في ذهب ابيض، يعني هو ذهب نفسيته يضيفوا له راديوم حتى يقلبون لونه، مثلا تريده ابيض تريده برونزي يعني عادي.
0: ها، مو يقولون يعني انه الرجل ما يصير يلبس ذهب يعني.
1: اي يعني اكو فرق بين الذهب وبين البلاتين.
0: زين، هو صدق الـ الـ الـ الرجل اذا لبس محبس فضه يعني يقوي من كريات الدم مالته، او اذا لبس ذهب وضعه يختلف الدم مالته، او اكو شي موضوع؟
1: والله هو اذا اكو فد وزن عالي احتمال يعني يؤذيك، بس اذا مثلا 5 غرامات 6 غرامات ما اعتقد يسوي. انا لابس حلقه ذهب من 2016 لحد اليوم.
0: اي
1: اصلا وجهي احمر.
0: الله يعطيك الصحه والعافيه.
1: الله يحفظك.
0: شلون ممكن يؤذيك الذهب اذا لابس وزن مثلا؟
1: يعني يقولون يعني يكسر كريات الدم الحمر.
0: يكسرها؟
1: اي يقولون يكسر كريات الدم الحمر، لهذا انه هو مفيد للنساء يعني تعرف.
0: سبحان الله. زين، هو يعني هو شنو هو بيطاقل وشنو هو؟
1: والله ما اعرف صراحه، بس هو شرعا يقول لك يعني الرجال ما يلبسون ذهب.
0: عيني دطيني سبيكه ما ذهب
1: بالخدمه
0: لا البسها لا لا الشاقه وياك يعني بس لا البسها ولا ميحزمها راح اضمها ومن ترتفع انا ابيعها هاي شلون يبيها
1: طبعا هو طبعا الذهب يصعد ما ينزل وكل ما صار مشاكل دوليه انه يرفع
0: طيب طيب
1: يعني يرفع كلش يعني سرعة عالية
0: احلى قرار اخذته في حياتك
1: احلى قرار كل قراراته حلوه
0: ان شاء الله دائما حلو حلو واحد يعني واثق
1: الله يحفظك انا دائما يعني طموح وماهتم للخساره وهيك شيء مثلا اذا صار عندي في الخساره يعني ما اهتم يعني انا جايب
0: عافيه والله اها أيوة نعم حلو
1: انا جايب طبعا انا مواليد 85 فلليوم انا الحمد لله ما مشيب ولد عمي واصدقائي كلهم زرعان وشياب
0: الله يحفظك ان شاء الله ندق الخشب
1: يقولوا لي ليش قلت له ما احترق اربع على فتشي انا شيء انا جايبه ما دام انا جايبه اجيب غيره
0: والله عافيه عليك
1: اي بالله
0: انا اشكرك
1: الله يحفظك
0: ونورت نورت ان شاء الله دائما ويانا حبيبي علاوي
1: شكرا لك حبيبي
0: هلا بيك

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لجارة يبقى على سوالفوي وإي بطلين.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطل مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليت.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.

تواصل وياكم على موجة 91.5 واتخاذ القرارات. يعني شفنا صديق قبل شوية صديقنا انه قال لك انا طلعت من موضوع العمل بالذهب ورحت اتجهت الى خلينا نقول عمل مزارع او غيرها او الى اخره، ويقول لك انا نجحت. والحلو ايش قال صديقنا؟ قال انا ما اتندم على قرار اخذه ابد. يقول انا ابدا ما تندمت على قرار أخذه. يقول لك أنا اللي أخسر أنا اللي أجيبه خلاص. وبالتالي شوف دائما مثلا هيك يعني نوعية من الناس الله يعطيهم الصحة والعافية هذا يكون ناجح. شلون يكون ناجح؟ أسان الولد ما أعرفه، يعني صديقنا بالبرنامج وأول مرة يتصل، لكن هذه كلمة يعني كلمة حق تقال. ليش؟ لأنه يقول لك أنا دا أمشي أوكي أخسر مرة مرتين ثلاثة عادي طبيعي الموضوع. فحلو هيجي يعني الأمانة كلش حلو. هذه واحدة من الأشياء، لكن إحنا ما نحكي على قرارات مزينة أو بها أذية أحد، لا طبعا أكيد ما نقبل. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم على أي هذا المشكلة أكو طبعا حالة قاعد تنتشر حسب بعيد عن الموضوع شوية نطلع عن الموضوع اللي هي مسألة التعنيف للأطفال. يعني أخي يعني إذا أنت مو قادر على تربية الطفل، هذه مقطع انتشر إنه أبدأ يضرب ابنه بطريقة كارثية. يا أخي إذا مو قادر على تربيته وعلى والله مو قد الأطفال، ترى الطفل مو مسألة سهلة للأمانة، والطفل كلش ذكي. وحتى ناقشناها أنا والدكتور أحمد في الحلقة، على فكرة الحلقة يعني المقاطع مالتها إن شاء الله راح تشوفوها، وأنا نشرت اليوم أول مقطع لها مباشر إن شاء الله على صفحات الرشيد. فيعني الموضوع مو سهل، الطفل أذكى مخلوق ويحفظ كل شيء وتبقى في ذاكرته لآخر يوم في حياته. يعني الأطفال أحباب الله، يعني فما أعرف شنو اللي قاعد يصير للأمانة. إيه طفل يعني هو شيء، حتى لو ما تحبه أخو ما تأذي. حسان هو تركوا أطفال ما أحبهم والله العظيم، مكروه لو ملقلق له لو مثلا شره مثلا ما يشبع، ما احب طفل ما يشبع ضوج يعني، بس هو ما اذي اي لو خبيث مثلا، والله اذا خبيث حلو عادي اغلس مرات عليه تحيه حب وسلام لكل الاصدقاء ولكل الاحباب على 0964777001114115.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء ولكل الأحباب وألف تحية. طبعا وصلتنا رسالة من نور من أمريكا تقول موضوع اتخاذ القرار يحتاج توفيق رباني والاستشارة، لأن اتخاذ القرارات مراحل وكل ما يمر الإنسان بتجربة يتعلم منها للمرحلة اللي بعدها باتخاذ القرارات، وبعض القرارات تكون مصيرية فعلا وبيها مسألة حياة وموت، مثل اللي اتخذ الطبيب في كل إنسان اعتمادا على طبيعته وعمله وحياته وحكمته وقراراته تختلف. صحيح كل صح مرات يعني شلون العفو عموري صح صح عافية عليك صح. تحية نور من أمريكا، تحية لكل الأصدقاء وللجالية العراقية. يعني مرات بالضبط هي يعني نور نوهت على نقطة مهمة. عموري هسم دي يقول لي طبيب مرات يقول هذا رشلة لا سمح الله الإنسان تنبتر يدزها للبتر، هذا قرار مصيري، قرار راح يعوق إنسان، بينما ممكن إنه غير طبيب ممكن يلقى حل، ممكن يلقى حل. فهذا اللي احنا قاعدين نقوله، ففعلا يعني مو مسألة سهلة. أريد أسمع من عندك، أريد أسمع من عندكم أنتو شنو القرار اللي أخذته وتندمت عليه في حياتك، شنو القرار اللي أخذته واللي أخذتي وتندمت عليه في حياتك. على 91.5 متواصلين.

طبعا شكرا الى كل من تواصل ويانا، شكرا للجالية العراقية، شكرا لاصدقائنا الجدد حقيقة، شكرا الى كل من سمعنا. دائما اتخذ القرار لكن لا تكون عصبي، هذه واحدة من اهم الاساسات. شكرا لكم. مهم الابيض كان وياكم في الاعداد والتقديم، رافقني المبدع عمر ثائر، راح اترك الختام ويا عموري نقول لكم تصبحون على حب، في امان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: الرشيد FM

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: راديو الرشيد 24 ساعة.

لو أني أعرف خاتمتي ما كنت بدأت.

كنت بدأ.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
3: الرشيد FM